فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM

الجديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات. جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل عالي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
0: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم، والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.
2: فخورين بالإمارات.
3: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
2: فخورين بالإمارات.

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي FM.
1: جيت بزعل عليك وناوين بالخصام، وكل ما في خفوقي بس أزعل عليك. يعني روح واروح واسري ليل الظلام.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

ابو ظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء ابو ظبي اف ام. ابو ظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

0: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي، ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.
2: فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.

اربح احدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر، وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يعود الأسبوع العالمي للغذاء في نسخته الأكبر ليجمع القادة والمبتكرين والشركات التي ترسم ملامح مستقبل الغذاء من 6 إلى 8 أكتوبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. سجل زيارتك عبر الموقع globalfoodweek.ae.

0: ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعه.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والاحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن ابيات شعري مات ويد
3: ابو ظبي

كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي، ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

رحلة بدأت حكاية في أرض الإمارات إلى منتج يعبر الحدود وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل. ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي FM.

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يعود الأسبوع العالمي للغذاء في نسخته الأكبر ليجمع القادة والمبتكرين والشركات التي ترسم ملامح مستقبل الغذاء من 6 إلى 8 من أكتوبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. سجل زيارتك عبر الموقع globalfoodweek.ae.

0: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي، ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في السادس من أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 من أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.
2: فخورين بالإمارات.
3: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح

0: صفاتهم استثنائية لا مستحيلة أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح فداها الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.

0: مع أبوظبي أف أم.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبو ظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبو ظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبو ظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

0: شعب دولة الإمارات وتمكين كان وما يزال محور اهتمام دولتنا المباركة على قمة أولوياتها منذ نشأتها، وسيظل منهج راحة المواطن وسعادته ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل بإذن الله.
1: هذا البرنامج برعاية
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: استوديو أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
4: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر دول العالم استثماراً في المستقبل من خلال تبني أحدث التقنيات والابتكارات التي تسهم في تطوير مختلف القطاعات. وضعت دولة الإمارات الذكاء الاصطناعي ضمن أولوياتها الوطنية، وأطلقت العديد من المبادرات والاستراتيجيات اللي تهدف إلى توظيف التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية ودعم الاقتصاد المعرفي. اليوم أصبحت دولة الإمارات مركز عالمي يجذب الشركات والمبتكرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في رسم ملامح المستقبل الرقمي. من هذا المنطلق تستضيف أبوظبي قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي 2026 اللي بدأ بالأمس ويستمر حتى اليوم 7 أكتوبر في مركز أدنك أبوظبي، الحدث العالمي اللي يجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والشركات التقنية والمستثمرين لاستعراض أحدث الابتكارات والتوجهات في مجال الذكاء الاصطناعي. تأتي قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي في أبوظبي لتؤكد مكانة دولة الإمارات مركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة ومنصة تجمع العقول والخبرات لرسم ملامح مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة.

0: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم السمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج, برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة, حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين, وعبر أثير أبو ظبي FM وكذلك عبر تطبيق السارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج اللي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم مستمعينا ونصبح عليكم بالخير والنور والسرور. طاقم عمل برنامج استوديو واحد لليوم شمس زعابي, كوثر أحمد, جاسم محمد, أحمد العبيد, اللي بنكون معاكم بإذن الله. نستقبل مكالماتكم الطيبة ورسائلكم النصية وبريدكم الإلكتروني لأي ملاحظة أو رأي أو موضوع خاص أو عام بالاتصال على 600-55-1222-600-55-1222, والرسائل النصية على 3544, والبريد الإلكتروني على studio@admn.ae. طيب, قبل لا نبدأ أي رسالة أو أي بريد إلكتروني مستمعين, ناخذ هذا الخبر. رئيس الدولة يهنئ الملك سلمان وولي عهده والشعب السعودي بالفوز بكأس الخليج. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة والشعب السعودي بمناسبة الفوز ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27. قال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: أهنئ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بالفوز ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27, وأثمن الأداء المتميز والروح الرياضية العالية للمنتخبين الإماراتي والسعودي خلال المباراة, كما أشيد بالتنظيم الناجح للبطولة, متمنياً التوفيق لجميع الأشقاء في المنافسات الرياضية المقبلة. هارد لك لمنتخبنا وألف مبروك للمنتخب السعودي. طيب, على مواضيعنا مستمعينا ورسائلكم سواء عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية, نشوف مع بعض البريد الإلكتروني مستمعينا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نهديكم أطيب التحيات مع خالص تمنياتنا لكم بدوام تميز, آمين يا رب وإياكم. أرفق لكم نموذج الملاحظة طيب المتضمن تفاصيل الموضوع, كما أرفق مجموعة من المستندات والأدلة لتوضح حالة الطلب طيب وتثبت الموافقة التي صدرت لي مسبقا بشأن الاستفادة الإسكانية. طيب, يقول: يتمثل الموضوع في أنني تقدمت بطلب لتغيير نوع الاستفادة من قرض شراء مسكن جاهز آجل السداد إلى مسترد, إلا أن الطلب مضى عليه أكثر من شهر ونص دون الوصول إلى حل نهائي حتى تاريخه. طيب, يقول: الموضوع ما زال قائم دون معالجة فعلية أو نتيجة واضحة, الأمر اللي تسبب في استمرار التأخير وتعطل استكمال الإجراءات المرتبطة بالطلب. هاشم, إن شاء الله يا هاشم. زين, نشوف يطول لي بعماركم. طيب, الرسالة النصية مستمعينا نشوف اللي من أمس من بعد انتهاء الحلقة, وجميعها ما شاء الله يعني تم التواصل معاهم, لكن ناخذه مع بعض عبر الهواء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أرجو الاتصال إن شاء الله. عليكم السلام أم سيف, إن شاء الله ها جميعهم أتوقع, مش أتوقع, أكيد تم التواصل معهم. أتواصل معاكم مجددا بخصوص حالة ولدي سعود, انتقلنا إلى مدينة الرياض على أساس توفر الصف العاشر في مدرسة كذا, ثم تبين أن المدرسة لا تضم إلا الصفين 11 و12, ولا يزال ولدي إلى اليوم دون تسجيل في أي مدرسة, وكل يوم يمر يزيد من تأخره الدراسي. أرجو التكرم بإفادتي بما تم بشأن طلبي والعمل على إيجاد حل عاجل لتسجيله في مدرسة مناسبة, علما بأن ظروفي مع طفلتي الصغيرة لا تسمح لي بمواصلة التنقل والمراجعة بين الجهات. أم سعود, إن شاء الله يا أم سعود أموركم طيبة بإذن الله.
رسالة شكر وامتنان لمدرسة الباهية المشتركة بإدارتها وطاقم التدريس ولكل موظف فيها وخاصة المسؤولين اللي كانوا متواجدين في الباص اللي تعرض لحادث بسيط في منطقة الباهية أمس. وين هذا؟ ما شفته أنا بصراحة. كان موجود؟ أنا ما شفته. طيب الحمد لله على سلامتهم، حيث تصرفوا باحترافية عالية السيطرة على الموقف والتواصل السريع بتوفير باص بديل، تأمين الطلاب ونزولهم لباص آخر خلال أقل من نص ساعة، ما شاء الله، استكمال توصيل الطلاب لمنازلهم دون أي تأخير يذكر. كل شكر لسائق الباص الاسم وللمشرفة اللي كانت سريعة في احتواء الموقف والتواصل لتوفير باص قريب لتوصيل الطلبة لمنازلهم دون تأخير، وهذا يدل على أن التعليم مسؤولية من جميع الجوانب، وطريقة احتوائهم للحادث بدون أي تخويف للأهالي أو للأطفال عفوا للموقف. الموقف هذا يدرس، كل التقدير لهم ويستحقون الشكر والثناء. أم أحمد شكرا لك يا أم أحمد على شكرك لهم، وشكرا للمدرسة كذلك اللي شكرتيهم على الإجراءات اللي تم أخذها أمانة لتوفير الباص البديل بسرعة يعني ملحوظة، توصيل الطلبة لمنازلهم دون تأخير يذكر، مثل ما ذكرتي الاحتواء اللي كان يعني يزاهم الله خير جميعا. واليوم هذا كذلك بجانب أن دورهم وواجبهم، ولكن أكيد يشكرون دائما على كل فعل خير يقدمه أي إنسان وين ما كان، حتى وإن كان عمله، حتى وإن كان دوره، حتى وإن كان واجبه. اليوم نحن يطول لي بعماركم، حتى لو نعمل، أنا اليوم أشتغل مثلا، اليوم أنا مذيع وعندي مذيع، يختلف مذيع عن مذيع في عمله نفسه، لهذا أنا أقول حتى وإن كان عمله الدور والواجب الذي يؤدى كذلك يشكر عليه. لأنه ممكن أحمد اليوم مثلا يكون مهمل، المذيع الثاني ممكن يأخذ الموضوع مثلا يهتم بالفعاليات، بالأمور اللي تحدث أول بأول، بالاستجابات اللي تكون، بقراءته مثلا للنصوص، للرسالة النصية، للبريد الإلكتروني، بتواصله مع المستمع.

الحين إلى آخره. وممكن أحمد اليوم لا والله ما يتواصل ما يقرأ ما يسوي، فهو حتى وإن كان عمله ولكن بعد يعني يفرق، يفرق في اهتمامك للعمل نفسه، في تقديمك كل ما تقدر عليه من قلبك. لهذا أنا كنت دائما أنصح الطلبة خصوصا أقول لهم دائما اختاروا التخصص اللي تحبونه واشتغلوا في المكان اللي تحبونه قدر المستطاع، خلوا أنه يكون هذا الأمر، اشتغلوا في المكان اللي أنتوا تحبونه، أنا أحب هالتخصص أنا أحب هالشغلة، عشان تعطون من خاطركم تعطون من قلبكم تؤدون من دون ما تحسون حتى أنه والله مثلا موضوع وظيفة من إلى وخلصوا سلم راتب، لا لا، موضوع أني أنا أؤدي، الموضوع أني أنا أقدم من قلبي أعطي، يفرق الموضوع. فجزاهم الله خير مدرسة الباهية المشتركة. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير بالنور والسرور طال عمرك، الله يعطيكم العافية. طاقم استوديو واحد، لو تكرمتوا عندنا موضوع مع بلدية أبوظبي في منطقة شوامخ. طيب، تم حفر حفرة يعني لعمل بركة ماء كبيرة للأمطار. طيب، والمجاري تكرمون يكرم السامع، قريبة جدا من منزلي وأهل المنطقة، من منزلي أنا ومنازل أهل المنطقة، والمكان غير مناسب أبدا لذلك، علما بأنه لم يتم التواصل معنا ويختارنا لأن فيها مضرة من ناحية الحشرات والروائح وتشويه المنظر العام. إن شاء الله يطول لي بعمرك إن شاء الله ناصر، إن شاء الله الموضوع يوجه إن شاء الله لبلدية مدينة أبوظبي وإن شاء الله يقومون بالواجب بإذن الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندي التزامات مالية إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله، أرجو التواصل إن شاء الله، إن شاء الله طول لي بعمركم. مرة ثانية أذكركم مستمعينا بأرقام التواصل على 600551222، الرسائل النصية على 3544، البريد الإلكتروني على studio@admn.a. فاصل إن شاء الله وراجعين.

0: في أبو ظبي لا يأتي الذكاء الاصطناعي هذه المرة إلى قاعة عرض ليرى فقط، بل إلى منصة واسعة ليتم الكشف إلى أين يتجه العالم، حين تصبح الآلة شريكا في القرار والإنتاج وكذلك في الاستثمار. في 6 أكتوبر تنطلق في أبو ظبي فعاليات عالم الذكاء الاصطناعي، وتستمر حتى 7 منه في تجمع عالمي يضع الذكاء الاصطناعي في قلب الاقتصاد والتكنولوجيا وصناعة المستقبل. مشهد متخصص كبير، أكثر من 400 شركة كبرى وناشئة وأكثر من 50 جهة حكومية وما يزيد على 20 شركة مليارية يونيكورن يجتمعون في أبو ظبي إلى جانب أكثر من 180 متحدثا دوليا ومستثمرين يديرون أصولا تتجاوز قيمتها المليارات. لكن قيمة الحدث لا تقاس بحجم المشاركة وحده، فأبو ظبي تريد أن تنقل النقاش حول الذكاء الاصطناعي من سؤال ماذا يستطيع أن يفعل إلى سؤال أكثر عمقا، ماذا يمكن أن نبني بالذكاء الاصطناعي. من الحكومة إلى التمويل ومن البنية التحتية الرقمية إلى الشركات الناشئة، تعرض الدورة الجديدة نماذج لتطبيق الذكاء الاصطناعي في قطاعات تتشكل فيها ملامح الاقتصاد المقبل، إلى جانب مؤسسات وشركات تعمل على تطوير الجيل الجديد من الحلول الذكية. في هذا الحدث تبرز بصورة خاصة فكرة الذكاء الاصطناعي السيادي، أي امتلاك الدول والمؤسسات القدرة على تطوير وتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومات آمنة وموثوقة بالشكل الذي يعزز القدرات المحلية. من هذا الحدث يبرز الاستثمار باعتباره جزءا من المعادلة. السؤال اليوم لم يعد عن مستقبل الذكاء الاصطناعي فحسب، بل عن الشركات التي ستنشأ حول الذكاء الاصطناعي والوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والقطاعات التي ستشكل من خلال هذه التقنيات الحديثة المستقبلية. هنا يمكن القول بأن المعرض أكثر من مجرد معرض، هو نافذة على اقتصاد جديد تتقدم فيه البيانات والخوارزميات والقدرة على الابتكار لتصبح جميعها عناصر في معادلة واحدة عنوانها المستقبل، يبدأ حين تتحول الأفكار إلى قدرة وهذه القدرة تتحول إلى أثر. استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

حياكم الله مستمعينا من جديد وعودة لكم بإذن الله على الخير والمحبة من دولة الخير والسلام والتسامح والمحبة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا عبر الاسمس اخواني. زوجتي مريضة الله يعافيها يا رب من 4 سنوات والعلاج غير متوفر في الدولة والدكاترة رافضين يطلعوا لها تقرير العلاج ليش رافضين؟ والسبب انه مو بعارفين التشخيص للمريضة. 4 سنين مو بعارفين التشخيص شو الحل. هذا كلامه خلال الرسالة النصية. قدمنا في دارة الصحة العلاج بالخارج يتم الرفض. 4 سنين مو بعارفين شو بذياب. خلنا نشوف ان شاء الله تفاصيل الموضوع. الله يعافيها ويشفيها يا رب العالمين. يمكن عندهم قانون انه اذا احنا مو بعارفين نشخص فبالتالي كيف نطلعها العلاج الخارج بناء على شو يعني واحنا مو بعارفين. طيب مو مشكلة مو مشكلة ان شاء الله نتواصل وياكم ان شاء الله نشوف التفاصيل وان شاء الله خير يا رب. الله يشفيها ويعافيها يا رب العالمين. احيانا الحق يقال بوذياب واخواني المستمعين احيانا جسم الانسان معقد جدا سبحان الله. فاحيانا يعورك امكان لكن مو بهالامكان اصلا اساس الالم واساس المرض. اساس المرض في مكان ثاني مختلف تماما عن المكان اللي ألمك فيه سبحان الله. فالجسم احيانا يعني معقد سبحان الله في تركيبته فممكن يعورك امكان لكن مو بهالامكان اللي انت تتالم منه الاساسي. لا انت موضوعك اخر. فاهم علي؟ يعني الكل يدري مثلا انا اضرب على سبيل المثال ان مثلا اصحاب الديسك اللي بالظهر الله يعافينا ويعافيكم يا رب من كل مرض الالم حتى لا يريله تكرمون للريل. ليش؟ الريله ما تعوره ما فيها شيء. يسوون عليها فحص مثلا وشعة وكذا ما فيها شيء لا عضل لا عصاب لا ولا شيء الحمد لله. وين الموضوع؟ الموضوع بالظهر. لكن لأن سبحان الله الجسم مرتبط في بعض ارتباط يعني معقد جدا لدرجة أن حتى المعدة أو البطن يسمونه المخ الثاني لكثرة الأعصاب اللي موجودة في المخ. عسب شيء الواحد لما مرات يخاف بطنه يعوره سبحان الله صح ولا لا؟ حتى لما تضحك وايد تقول بطني ما أقدر. شو علاقة البطن في الضحك؟ هذا دليل سبحان الله على أن الجسم معقد جدا في تركيبته سبحان الله. إذا الدماغ نفسه فوق المليار خلية مليار خلية فلكم منكم تتخيلون مستمعينا سبحان اللي خلق يعني سبحان اللي خلق. في كتاب اسمه المخ السعيد مستمعينا هذا الكتاب بالذات أثر فيني تأثير لدرجة أنه ما كنت أقدر أكمل كم صفحة إلا وأخذ بريك من كمية المعلومات اللي أنا أحاول أستوعبها. وما يكون عندي شيء أقوله وأنا أقرأ هذا الكتاب إلا أني أقول سبحان اللي خلق سبحان اللي خلق. يعني الرب سبحانه يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أحيانا المعجزة أساسا فيكم منك ولكن نحن ما نشوف أعمارنا سبحان الله. فعلى طاري بوذياب يعني وإن 4 سنين مش عارفين يشخصون الحالة قد يكون يعني قد لا يكون الموضوع في الطاقم الطبي أو في الطب نفسه أو في التكنولوجيا اللي وصلت له وصل له الجانب الطبي وإنما الجسم أحيانا سبحان الله يكون صعب تشخيصه من الأساس. والله يعافينا ويعافي كل مريض يا رب العالمين وإن شاء الله أن الأمور طيبة يا بوذياب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا المواطن طلال حسن ونعم بخصوص الطلبات إن شاء الله منتظر أكثر من سنة إن شاء الله يطول لي بعمرك يا طلال. الأمور طيبة بإذن الله. طيب نحن يطول لي بأعماركم مستمعينا. بداية مع خبر منصور بن زايد يشهد إطلاق مشروع اتصالات لتطوير البنية التحتية الرقمية داخل الدولة وخارجها. شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة إطلاق مجموعة اتصالات مشروع استراتيجي لتطوير وتوسيع قدرات البنية التحتية الرقمية داخل دولة الإمارات وخارجها ما يعزز جاهزية الدولة لمتطلبات اقتصاد الذكاء الاصطناعي
ويدعم مكانتها في المشهد الرقمي العالمي. جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع مجموعة اتصالات أحد استثمارات جهاز الإمارات للاستثمار، حيث اطلع سموه بصفته رئيس مجلس إدارة الجهاز على خطط المجموعة ومشروعاتها المستقبلية لتطوير البنية التحتية الرقمية ومواكبة النمو المتسارع في تقنيات الذكاء الصناعي والاقتصاد الرقمي. يشمل المشروع رفع سعة الربط الدولي إلى أكثر من 500 تيرا بايت في الثانية بحلول عام 2030 بإذن الله، ما يعادل نحو 25 ضعف السعة الحالية، إلى جانب تطوير مسارات متنوعة تعزز كفاءة الاتصال وموثوقيته وتحقق مستويات متقدمة في زمن الاستجابة. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع أهمية الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المستقبلي وتمكين الابتكار والتقنيات المتقدمة، مشددا على ضرورة تكامل الجهود الوطنية وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في دعم توجهات دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. كذلك مستمعين، خبر منصور بن زايد: الأمن الغذائي ركيزة أساسية للتنمية والازدهار. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن الأمن الغذائي ركيزة أساسية للتنمية والازدهار. وقال سموه في تدوينه على منصة إكس: مع انعقاد القمة العالمية للأمن الغذائي، تواصل الإمارات العمل مع شركائها حول العالم لتطوير حلول مبتكرة تعزز أمن الغذاء وتدعم استدامته. غايتنا بناء منظومة غذائية أكثر مرونة وكفاءة تحافظ على الموارد وتواكب التحديات، فالأمن الغذائي ركيزة أساسية للتنمية والازدهار. طيب كذلك مستمعينا، عندنا خبر، وين الخبر؟ طيب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تبتعث أول زميل إلى أكسفورد. ابتعثت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أول زميل في برنامج زمالة رواد الذكاء الاصطناعي للباحثين إلى جامعة أكسفورد بالتزامن مع فتح باب التقديم للدفعة الثانية من البرنامج. يهدف البرنامج إلى دعم مسيرة الباحثين الإماراتيين في رحلة ما بعد الدكتوراه وإعداد كوادر أكاديمية تعمل عند تقاطع الذكاء الاصطناعي مع مختلف التخصصات، ما يسهم في تأهيل الزملاء لمسارات مهنية مستقبلية في المجال الأكاديمي وتعزيز القدرات الوطنية في مجالي البحث العلمي والتدريس في الذكاء الاصطناعي. يلتحق الدكتور محمد المرعي أول زميل في برنامج زمالة رواد الذكاء الاصطناعي للباحثين ببرنامج بحثي لمدة عامين في قسم العلوم الهندسية بجامعة أكسفورد، ويحمل الدكتور محمد المرعي درجة الدكتوراه في الهندسة الحيوية من إمبريال كوليدج لندن. وتم فتح باب التقديم للدفعة الثانية من برنامج زمالة رواد الذكاء الاصطناعي للباحثين أمام الإماراتيين المؤهلين في مرحلة ما بعد الدكتوراه ممن يعملون في مجالات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. طيب في آخر خبر مستمعينا قبل الفاصل، الصحة تبدأ تنفيذ قرار تحديد نسب الصوديوم والسكريات والدهون في منتجات غذائية. بدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنفيذ القرار الخاص بتحديد نسب المكونات المستهدفة في بعض المنتجات الغذائية في الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والحد من معدلات السمنة والأمراض غير السارية الأخرى المرتبطة بالغذاء غير الصحي. يضع القرار إطار وطني للخفض التدريجي لمحتوى مجموعة من المنتجات الغذائية من الصوديوم من جميع مصادره وإجمالي السكريات والدهون الكلية، ما يسهم في تحسين قيمتها الغذائية ويدعم توفير خيارات غذائية أكثر توازناً لأفراد المجتمع وفق مراحل زمنية واضحة تمتد حتى نهاية عام 2030. تسري أحكام القرار على الأغذية المعبأة المصنعة محليا أو المستوردة والمحددة ضمن فئاته، وعلى المنشآت الغذائية العاملة في الدولة اللي تتداول تلك المنتجات بما في ذلك المنشآت العاملة في المناطق الحرة. يشمل التداول مختلف مراحل السلسلة الغذائية من الإنتاج والتصنيع.

صوديوم 5 جرامات من إجمالي السكريات، 7 جرامات من الدهون الكلية، وغيرها طبعا من تفاصيل الخبر. نطلع مستمعينا إلى فاصل إن شاء الله، من بعدها مكملين.

0: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك، والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: استوديو واحد، أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: هاتفيا مستمعينا معانا الدكتور علاء خالد القضاء، طبيب استشاري طب وجراحة العظام بمستشفى الرحبة صحة. أهلا وسهلا دكتور.
1: هلا فيك. هلا يا حي الله.
0: حياكم الله في برنامج استوديو واحد.
1: أهلا وسهلا. هلا فيك.
0: يعطيكم العافية والله يقويكم.

0: بيطول لي بعمرك. اليوم موضوعنا عظام أقوى وتعاف أسرع، مستقبل طب العظام باستخدام الخلايا الجذعية.
1: طبعا طبعا، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك،
1: وأهلا وسهلا فيك، وشكرا على الاستضافة، وشكرا يعني على طرح هذا الموضوع. طبعا احنا موضوع استخدام الخلايا الجذعية بالعظام،
0: نعم،
1: يعني هو جزء من موضوع كبير اللي هو يعني استخدام محفزات، المحفزات البيولوجية احنا بنسميها، اللي هي بالطب لها استخدامات كثير طبعا حاليا، منها بالعظام، منها بالتجميل، بالجلدية، بالجراحة. وطبعا هذا الموضوع قديم حديث، لكن قاعد بتطور بشكل كبير.
0: نعم.
1: وإحنا لما نحكي على المحفزات البيولوجية بالعظام بشكل عام، هي لها استخدامات بأمراض يعني متعددة.
0: نعم.
1: منها اللي هي واللي أكثر شيوعا واللي الناس دائما يعني بيحبوا يستفسروا عنه، اللي هو خشونة المفاصل. طبعا بالإضافة لاستخدامات أخرى في التهابات الأوتار وتمزق الأوتار، وفي حال تحفيز التئام العظم. فطبعا الموضوع يعني بطب العظام وبجراحة العظام دخل على يعني العلاج حديثا نسبيا يعني.
0: نعم.
1: طبعا بالنسبة للموضوع الأكثر مواضيع شيوعا اللي هو خشونة المفاصل، اللي أنا دائما بنسأل عنه.
0: نعم.
1: بدنا نعرف أول شوية معلومات عن خشونة المفاصل مشان نفهم يعني موضوع استخدام المحفزات البيولوجية والخلايا الجذعية في خشونة المفاصل.
0: نعم.
1: طبعا خشونة المفاصل يعني هي مرض مزمن بتطور لأسباب متعددة، من أهمها العمر أو مشاكل ميكانيكية بالمفصل، استعداد الجيني عند المريض، إصابات سابقة، بنتهي بعملية تآكل اللي هو الغشاء، الغلاف الزجاجي لسطح المفصل.
0: نعم.
1: وبنتج عنه طبعا تغيرات بالعظم وبمحور الميكانيكي للطرف المصاب وبأداء المفصل بشكل عام، وبيؤدي لالتهاب مزمن بالأنسجة اللي محيطة بالمفصل. طبعا هون بيجي دور الطبيب العظام انه يشخص اي يعني هل يوجد خشونة او لا، والشغلة الثانية الدرجة اللي عند المريض ويربطها بالاعراض المصاحبة ويبدأ الخطة العلاجية.
0: نعم.
1: بالنسبة لموضوع الدرجة، يعني عندنا بشكل عام درجات من هذا المرض، تبدأ بدرجة بسيطة وبتنتهي بدرجة شديدة.
0: نعم.
1: ببساطة يعني طبعا كل درجة لها بروتوكول علاجي معين.
0: ما
1: فموضوع استخدام الخلايا الجذعية لازم يكون مربوط بأعراض المريض وبالدرجة اللي عند المريض من الخشونة.
0: جميل.
1: فهنا احنا بنيجي بالصور الشعاعية او بالفحص السريري والصور الشعاعية، نقدر نعرف قديش درجة الخشونة عند المريض، وبناء على من حط الخطة. طبعا دائما يعني دائما قبل ما نبلش بأي علاج لازم نعرف ظروف المريض والتوقعات اللي عنده وظروف حياته، يعني هو شو بتوقع يعني أو شو النتيجة النهائية اللي بتوقعها من العلاج. طبعا احنا يعني بالعادة الخشونة بتصير بمرضى كبار بالعمر.
0: نعم.
1: بيكون المشكلة الرئيسية هي الآلام بالإضافة لبعض المشاكل بالحركة.
0: نعم.
1: فنبدأ بخطوات بسيطة اللي هي علاج الألم باستخدام المسكنات الألم مع العلاج الطبيعي لتقوية العضلات وتحسين الحركة بالمفصل.
0: جميل.
1: هلا في بعض المرضى اللي احنا دائما بيجونا بيكونوا أعمارهم صغيرة نسبيا، أو بيكون عندهم الخشونة يعني مش درجة شديدة اللي نفكر بعمليات تبديل المفاصل، بيكون درجة متوسطة، بيكون المريض صغير بالعمر وبيكون ما استجاب للعلاجات التحفظية مثل المسكنات والعلاج الطبيعي بشكل كافي. يعني خلينا نحكي.
0: نعم.
1: هون بنيجي نصير نطرح خيارات أخرى بالعلاج، منها المحفزات البيولوجية كعلاج يعني بديل عن العمليات بالمراحل المبكرة لتجنب يعني العملية وتحسين أعراض المريض، لأنه العمليات

0: بشكل عام برضو لها شروط، يعني ما بتنعمل بأي مريض، لها شرط عمر، لها شرط درجة الخشونة، الأعراض، يعني هاي الأمور. هون بنيجي احنا بنستخدم اللي هي العلاجات البيولوجية أو علاجات الحقن بشكل عام.
1: نعم. يطول لي بعمرك دكتور، هل يعني يمكن للعلاج بالخلايا الجذعية أن يساعد بعض المرضى أو بعض الحالات على تجنب الجراحة؟
0: خليني أحكي لك هل نفهم شو هي يعني العلاجات البيولوجية والخلايا الجذعية
1: طبعا،
0: وبعدين بنحكي عن هل يمكن أنها تجنب الجراحة. نعم. العلاجات البيولوجية بتشمل يعني نوعين رئيسيات من العلاج، اللي هي يعني مركز الصفائح الدمويه، بلازما البي ار بي احنا بنسميه بليتلت ريتش بلازما، او اللي هي الميزينكايمال ستيم سيلز اللي هي الخلايا الجذعيه متعدده الوظائف. هذول النوعين الرئيسيات اللي احنا بنستخدمهم كمحفزات بيولوجيه بالعظام.
1: نعم.
0: النوع الاول اللي هو البليتلت ريتش بلازما او البلازما الغنيه بالصفائح، هي مستخلص من دم المريض، نفصله بطريقه معينه، بيطلع منه زي محلول او سائل بيكون فيه كميه مركزه من الصفائح الدمويه. الصفائح الدمويه هي ليست خلايا نشطه، هي عباره عن يعني الصفائح الدمويه هي تحمل مركبات كيميائيه بتحفز، بتخفف الالتهاب داخل المفصل وبتحفز اللي هي العملية، ما بدناش نقول إعادة البناء لأنه ما في إشي مثبت إنه بعيد بناء المفصل، لكن هي بتخفف الالتهاب والاحتقان والآلام اللي محيطة بالخشونة.
1: نعم.
0: هلأ النوع الثاني اللي هو الخلايا الجذعية متعددة الوظائف، اللي هي يعني حكينا عنها حديث نسبيا، وبتنقسم برضو لأنواع. في عندنا نوع اللي هو مركز خلايا بون مارو اسبيريت كونسنتريتد سيلز، اللي هي الخلايا الجذعيه من نخاع العظم. هاي الخلايا ناخذها من مناطق معينه بالعظم، لانه جوا العظم في نخاع العظم اللي هو بيحتوي على خلايا نشطه، وهاي الخلايا بتتميز انها بتقدر تتحول لحسب المكان اللي بتحطها فيه. يعني إذا بتحطها مثلا بتحقنها بنسيج عظمي، ممكن إنها تصير عندها خصائص خلايا عظمية أو تفرز مواد بتساعد على التئام أو تحسين المنطقة اللي بتنحط فيها أو اللي بتنتقل إلها. هلا في النوع الثاني كمان اللي هو الخلايا الجذعية المستخلصة من الدهون اللي هي الفات ستيم سيلز. هلا كل واحدة فيهم طبعا لها خصائص ولها استخدامات. هلا الخصائص اللي بتميزوا فيها بشكل عام الخلايا الجذعية، انها قادرة على يعني تغيير خصائصها حسب المكان اللي هي بتنحقن فيه او بتنزرع فيه. والنتيجة اللي احنا طبعا الآن يعني موجودة علميا، إنها بتخفف الالتهاب، بتخفف الاحتقان، بتخفف الآلام المحيطة بالمفصل. لكن ما في تحديث الآن يعني دراسات أثبتت إنها بتعيد بناء الجزء الثالث من المفصل. هلأ إحنا هون بيجي خلينا نحكي دور الـ ربط الأعراض وحالة المريض مع العلاج. إنه إحنا مثلاً في عندنا مرضى يكون المفصل لسه محافظ على وضعه، لسه ميكانيكياً شغال موجود، العضلات المحيطة كويسة، لكن عمر المريض يعني صغير نسبياً، لكن هو متألم. وجرب أنواع علاج لكن ما فادت أو فادت بشكل يعني مؤقت. فهون ممكن نستخدم نوع من أنواع هاي العلاجات البيولوجية، بحيث إنها لما تتاخذ من المكان الأصلي تتعالج وترد تنحقن جوا المفصل، هي بتؤدي إلى تخفيف الألم وتحسين البيئة البيولوجية داخل المفصل.
1: نعم.
0: وهذا بعطي يعني راحة للمريض لفترات أطول من العلاجات التقليدية والحقن التقليدية، لأنه يعني بالحقن التقليدية احنا بنحقن مثلا كورتيزون مضاد التهاب، هو بيؤدي دوره لفترة معينة وبعد فترة بنتهي مفعوله الدوائي كدواء. لكن هون لأنه في خلايا موجودة والخلايا بتقوم بإنتاج مواد معينة بشكل مستمر،
1: نعم،
0: فممكن يستمر فترة التعافي والعلاج لفترات أطول. طبعا يعني احنا ما في يعني دراسات أثبتت قديش المدة الزمنية، وكل مريض بيختلف عن الثاني حسب يعني وضعه الصحي، طبيعة حياته، درجة الخشونة اللي عنده، توقعاته كمريض يعني من ناحية الاستفادة. فكل مريض اختلف عن الثاني من ناحية الاستفادة بهذا الموضوع.
1: نعم. اليوم يطول لي بعمرك مع ختام لقائنا دكتور، من هم المرشحون المناسبون للعلاج بالخلايا الجذعية والنتائج المتوقعة التي يجب أن يكون المرضى على دراية بها؟
0: شوف أنا بالنسبة يعني بالنسبة للمرضى طبعا أنا الفئة اللي بركز عليها بموضوع علاج الخلايا الجذعية اللي هم خلينا نحكي الفئة المرضى اللي عمرهم صغير نسبيا وعندهم أعراض وما عندهم خشونة درجة عالية. يعني هاي الفئة من المرضى أصلا هي بشكل عام الحلول بالنسبة لهم قليلة، لأنه لا هو بعمر أنك تعمل له عملية تبديل مفصل ولا عنده درجة خشونة اللي تقول انه لا بدنا نعمل له تبديل مفصل. بنفس الوقت حياته متأثرة، وبيكون طبعا بالإضافة لذلك استنفذ يعني كل طرق العلاج التقليدية من ناحية مسكنات، علاج طبيعي، تقوية عضلات. هلا لما نوصل لمرحلة انه استنفذنا كل الطرق التقليدية والمريض لسه بيعاني ومتألم وعنده درجة خشونة بسيطة لمتوسطة ومؤثرة على حياته، هون بنطرح موضوع الخلايا الجذعية كعلاج خلينا نحكي مؤقت لكن طويل الأمد نوعا ما من ناحية تخفيف الأعراض والآلام.
1: نعم.
0: طبعا أنا لكل المرضى يعني بشرح لهم أنه يعني هي لن تعيد المفصل لوضعه الطبيعي، هي لا تعيد بناء المفصل، هي بتعالج الالتهاب، بتخفف الأعراض، بتخفف الاحتقان. وطبعا عليها دراسات لكن الدراسات هي متعددة مختلفة النتائج، يعني بتختلف دراسة لدراسة من ناحية استجابة المرضى. طبعا هذا بيعكس إنه يعني لسه العلم بتطور بهذا الموضوع، احنا يعني بعده ببداياته لسه ما وصلنا للنتيجة النهائية بهذا الموضوع، لكن النتائج كلها واعدة أو إجابات المرضى يعني خاصة الفئة إذا اخترنا الفئة الصحيحة يعني بتكون إن شاء الله يعني في استجابة كافية يعني للمريض يرجع لحياته. تعطيه كمان وقت، خلينا نحكي بتشتري يعني نشتري وقت باستخدام المفصل لحد ما يوصل المراحل النهائية ويصير يعني بده عملية أو تبديل المفصل
1: بإذن الله. الدكتور علاء خالد القضاء، طبيب استشاري طب وجراحة العظام بمستشفى الرحبة صحة، شكرا جزيلا دكتور.
0: شكرا، يعطيكم العافية.
1: الله يحفظكم، شكرا.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً،

0: التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبو ظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: استوديو واحد، أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

عودة لكم مستمعينا من جديد ومستمرين معاكم بإذن الله في برنامج استوديو واحد. للاتصال على 600-55-1222 600-55-1222 الرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا محمد من أصحاب الهمم. إن شاء الله يا محمد أرجو الاتصال لأهمية. إن شاء الله يطول بأعماركم. طيب جامعات الإمارات تعزز مكانتها العالمية في تصنيف تايمز. عززت دولة الإمارات حضورها في تصنيف التايمز للتعليم العالمي للجامعات العالمية 2027 بإدراج 9 جامعات إماراتية تبارك الله، مقارنة بخمس جامعات في العام 2021، ما يعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة وتنامي تنافسيته عالميا. شملت نسخة 2027 من التصنيف 2297 جامعة من 118 دولة وإقليم، مقارنة ب 2191 مؤسسة في النسخة السابقة. جاءت 6 جامعات إماراتية ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، لتحل الدولة في المرتبة 23 عالميا من حيث تمثيل جامعاتها في هذه الفئة وفقا لبيانات التايمز للتعليم العالي. تصدر جامعة خليفة وجامعة الإمارات العربية المتحدة الجامعات الإماراتية في التصنيف، إذ حلتا في المرتبة 235 عالميا. تلتهما جامعة أبوظبي وجامعة الشارجة ضمن الفئة 325-301، ثم جامعة عجمان ضمن الفئة 376-400، وجامعة العين ضمن الفئة 401-450. طيب كذلك مستمعين، الإمارات تطلق مركز للتميز في المرونة السبرانية والتقنيات الموثوقة. أعلن مجلس الأمن السبراني أعلن مجلس الأمن السبراني وCSCC Middle East خططهم لتطوير مركز جديد للتميز في مجال المرونة السبرانية والتقنيات الموثوقة في دولة الإمارات ليخدم المنطقة والعالم، وذلك على هامش فعاليات قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي أبوظبي 2026. يهدف المركز لتوفير بيئة متخصصة تمكن الجهات الحكومية والمؤسسات وشركاء التكنولوجيا والمتخصصين من استكشاف التقنيات الناشئة واختبار حالات استخدام واقعية وفهم آليات اعتماد الحلول الجديدة بصورة آمنة وعلى نطاق واسع. تستند المبادرة إلى 3 مراحل رئيسة، تبدأ ببناء القدرات الوطنية من خلال تطوير برامج تعليمية تنفيذية ومختبرات عملية وبرامج متخصصة لتنمية المهارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات والأمن السبراني والبنية التحتية الوطنية الحيوية، ما يدعم انتقال المؤسسات من مرحلة التجربة إلى التبني الآمن والعملي. سيتولى مجلس الأمن السبراني والCC ميدل إيست في إطار مركز التميز قيادة أعمال التكامل والتنفيذ مع توظيف الخبرات والموارد اللازمة وفق متطلبات كل برنامج. كليفلاند كلينيك أبوظبي الأول إماراتيا في 5 تخصصات. تصدر مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي مستشفيات دولة الإمارات في 5 تخصصات طبية وفق تصنيف نيوزويك لأفضل المستشفيات المتخصصة في العالم لعام 2027. جاء المستشفى في المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات في تخصصات جراحة القلب وطب القلب والأوعية الدموية وطب الكلى وطب الأعصاب وطب الرئة والجهاز التنفسي، ما يعكس تنامي قدراتها السريرية وخبراتها المتخصصة في التعامل مع الحالات المعقدة. طيب يعكس هذا الإنجاز سجل كليفلاند كلينيك أبوظبي المتنامي في التميز السريري اللي يحظى باعتراف جهات محلية ودولية مستقلة، إذ اعتمدت دارة الصحة أبوظبي 4 مراكز تميز في المستشفى في مجالات جراحة القلب للبالغين وعلاج السكتة الدماغية وزراعة الأعضاء المتعددة للبالغين وعلاج سرطان الثدي. طيب انطلاق منتدى ومعرض أبوظبي للعسل. طيب افتتح يوم أمس منتدى ومعرض أبوظبي للعسل في دورته الأولى اللي تنظمها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2026. يجمع المنتدى خبراء وباحثين وصناع سياسات ونحالين وقادة القطاع من مختلف دول العالم لتبادل المعرفة واستشراف مستقبل تربية النحل
وإنتاج العسل بصورة مستدامة في البيئات الجافة، بوصفه أكبر تجمع علمي مخصص لتربية النحل وإنتاج العسل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شهد اليوم الأول من المنتدى سلسلة من العروض التخصصية والنقاشات تناولت التنوع البيولوجي وحماية الملقحات والإدارة المستدامة للمناحل ومساهمة تربية النحل في بناء نظم غذائية مرنة ومستدامة. تضمن حفل الافتتاح كلمة رئيسة ألقاها الأستاذ دكتور بيتر رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل بالإنابة، أكد فيها أهمية تعزيز التعاون بين منظمات النحالين والباحثين وأصحاب المصلحة في القطاع دعما لتنميته المستدامة على مستوى العالم. طيب قبل الفاصل المستمعين ناخذ خبر التمكين الحكومي، تزويد موظفي حكومة أبوظبي بأدوات الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة. أكدت ربا يوسف المدير العام للشؤون الاستراتيجية واستشراف المستقبل في دائرة التمكين الحكومي أبوظبي أن الدائرة أطلقت منصة gov.gbt لتزويد موظفي حكومة أبوظبي بأدوات الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة اللي تساعدهم في عملهم اليومي. وتقول الأستاذة ربا دور وكلاء وأدوات الذكاء الاصطناعي بدأ يتجسد فعليا لا نظريا، لأن المساعد الذكي في منصة تم يختصر نحو 280 ألف ساعة عمل سنويا كانت تصرف سابقا في معالجة طلبات التجديد الروتينية والاستفسارات المتكررة. هذه الساعات يعاد توجيهها نحو تحقيق قيمة أكبر. وأضافت كذلك أن الموظفين اللي كانوا يقضون وقت طويل في معاملات نمطية أصبح بإمكانهم التركيز على الحالات الأصعب وعلى التواصل المباشر مع فئات تحتاج دعم إضافي، والذكاء الاصطناعي يتولى المهام القابلة للتكرار بينما يتولى موظفو القطاع الحكومي حل الأمور الأكثر تعقيدا. فمهما كان دور الذكاء الاصطناعي فإنه لا يلغي أهمية التدخل البشري. كذلك قالت بأن الفرق بين حكومة تستجيب للمستقبل وحكومة تشكله يبدأ من مبدأ واحد هو الاستباقية، ولفترة طويلة صممت الخدمات الطويلة لتنتظر طلب المتعامل، أما اليوم فنحن نعمل وفق نموذج مختلف تستبق فيه المنظومة الحكومية الحاجة قبل أن يطلبها المتعامل. أوضحت أن

ميزة الحكومة الذاتية ضمن منصة تم مثال ملموس على هذا التحول. تتولى اليوم تجديد بعض الرخص والحجوزات الطبية بصورة تلقائية دون أن ينتظر المتعامل موعد الانتهاء أو يبادر بالطلب بنفسه. وعند وضع الخطط والسياسات في دائرة التمكين الحكومي لا نتعامل مع هذا النوع من الاستباقية كميزة تضاف لاحقا إلى خدمة قائمة، بل كمبدأ تصميم يبدأ من اللحظة الأولى. والسؤال الذي يوجه عملنا هو: هل ما زال يتعين على أحد أن يطلب هذه الخدمة أصلا؟ كل التوفيق إن شاء الله، وهذا عندما نحن نستخدم ولله الحمد ونكون سباقين في الأمور الكثيرة التي يتوجه إليها العالم لخدمة العالم أجمع. دولة الإمارات وعت وفهمت منذ يعني البداية وقبل كل أحد بأن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، فتبنت واستثمرت وتعلمت بسرعة ما شاء الله تبارك الله، وأصبحنا نطبق الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية سواء على المستوى الفردي أو المستوى كذلك المهني أو العملي. وإن شاء الله نستخدمه حسن استخدام، ولله الحمد والمنة والفضل فيما فيه خدمة المجتمع وخدمة بلادنا بلاد الخير دولة الإمارات العربية المتحدة، ولما فيه خير الأمة وخير العالم أجمع بإذن الله. نطلع لفاصل جاسم، فاصل إن شاء الله مستمعينا ومكملين.

0: دائرة القضاء أبو ظبي. استوديو
1: أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
0: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

عودة لكم مستمعين من جديد في برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الاثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء، وعبر أثير أبوظبي FM، وكذلك اللي حاب أن يتابعنا عبر تطبيق ستارز بلاي مستمعينا في منصة ADMN تقدر تتابع برنامج استوديو واحد أو أي برنامج آخر يبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. للمشاركة مستمعينا في برنامجنا على 600551222 هذا الرقم للمكالمات الهاتفية 600551222، على الاسمس على المسجات مستمعينا على 3544 اسمك رقمك والموضوع بإيجاز لو سمحت، وكذلك البريد الإلكتروني على استوديو 1 بالرقم مستمعينا استوديو 1@admn.ae، تكتب اسمك ورقم تليفونك والموضوع بإيجاز، وبإذن الله نتواصل معاكم في أي وقت آخر بإذن الله. الاسمس والبريد الإلكتروني مستمعينا تقدرون حتى بعد انتهاء حلقات البرنامج أو حتى بالويكند إن شاء الله نحن نشوفه في وقت لاحق ونتواصل معاكم حتما بإذن الله. طيب اليوم كان لقائنا الوحيد مستمعينا مع الدكتور علاء خالد القضاء، طبيب استشاري طب وجراحة العظام بمستشفى الرحبة صحة، وتكلمنا عن مستقبل طب العظام باستخدام الخلايا الجذعية. طيب نشوف نحن عندنا مستمعين أبو ظبي تستضيف مؤتمري الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي للطاقة 2026. طيب إلى أن يأتي تفاصيل الخبر، معلش يعني يلا بسم الله. انطلق في يوم 5 أكتوبر مستمعين في أبو ظبي أعمال المؤتمر الدولي 18 للطاقة الخضراء والمؤتمر الدولي 7 للطاقة والذكاء الاصطناعي 2026 بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات في مجالات الطاقة المستدامة والذكاء الاصطناعي وسبل مواكبة الطلب المتنامي على الطاقة في ظل التوسع المتسارع في التقنيات الرقمية ومراكز البيانات. تستمر أعمال المؤتمر أو المؤتمرين على مدى 4 أيام بتنظيم من الجمعية الدولية للطاقة الخضراء وباستضافة مشتركة من جامعة خليفة للعلوم التكنولوجية والتكنولوجيا ومعهد الابتكار التكنولوجي ذراع البحوث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي. يجمع المؤتمرين باحثين ومتخصصين من القطاع الصناعي وصناع السياسات وأعضاء الهيئات الأكاديمية والطلبة في مجالات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والمياه والاقتصاد والسياسات، فيما يتضمن برنامجهم أكثر من 140 ورقة بحثية تم قبولها للعرض. طيب نشوف خبر المؤلف الإماراتي، منصة معرفية تمكن الكتاب وتبرز الإبداع الأدبي للعائلات. وفرت مبادرة المؤلف الإماراتي اللي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية ضمن رؤيتها الرامية لتعزيز الدور المجتمعي للثقافة تجربة غير تقليدية خلال دورة هذا العام من معرض أبوظبي الدولي للكتاب اللي عقدت بالتزامن مع عام الأسرة واختتمت فعالياتها مؤخرا، إذ تجسدت المبادرة منصة حية تجمع المبدعين بقراءهم وناشريهم بشكل مباشر ومنحتهم فرص البيع المباشر والتسويق الإعلامي والمشاركة في ورش تدريبية ساهمت في تنمية مهاراتهم وحولت أفكار الأجيال إلى إصدارات تعزز قيم الهوية والابتكار. طيب يمكن في خبرنا الأخير مستمعينا غوغنهايم أبوظبي صرح معماري يعزز التبادل الثقافي والتلاقي الحضاري، وهذه من يعني صرح يضاف إلى مدينة أبوظبي الجميلة بجانب متحف اللوفر، متحف الطبيعة، متحف زايد، والآن غوغنهايم أبوظبي، يعني ما شاء الله تبارك الله، مشروع خلف مشروع تبارك الله ما شاء الله. السائح عندنا اللي دائما يزور دولتنا الحبيبة يقول يعني ما أغيب عنكم فترة أرجع إلا في شيء جديد، الله يديمها نعمة يا رب العالمين. كشفت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي عن الرؤية المعمارية لمتحف غوغنهايم أبوظبي الصرح الثقافي المرتقب ضمن المنطقة الثقافية في السعديات واللي يحمل تصميمه توقيع المعماري الراحل فرانك جيري
الحائز على جوائز عالمية للهندسة المعمارية. صمم غوغنهايم بوظبي ليكون متحف يتفاعل مع محيطه ويستمد ملامحه من طبيعة بوظبي ومناخها ورؤيتها الثقافية. منذ المراحل الأولى لتطوير التصميم أجرى المصمم وفريقه زيارات ميدانية وأبحاث موسعة للتعرف عن قرب إلى طبيعة الحياة في الإمارة وكيفية تجمع الناس وتنقلهم وتفاعلهم من المكان. وأثمرت هذه الرؤية عن صرح معماري متفرد صمم خصيصا لموقعه ويقدم تصور جديد يستلهم خصوصية المكان ويراعي الظروف البيئية ويعزز التبادل الثقافي. وصلنا معكم مستمعينا لختام حلقتنا، كل شكر لكم على تواصلكم متابعتكم مشاركاتكم الطيبة الهادفة في برنامج استوديو واحد. تحيات طاقم عمل برنامج استوديو واحد كوثر أحمد، شمس زعابي، جاسم محمد، أحمد العبيدلي. نلقاكم إن شاء الله على خير وفرح باكر في نفس الموعد. إلى ذاك الحين في أمان الله.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.
1: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
0: فخورين بالإمارات،
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي FM. في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأنا زراعيا فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنوانا عابرا، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل

استغلال الموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. دخلت اليوم اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا حيز التنفيذ رسمياً لتدشن مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الاقتصادية الثنائية. عقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة اللقاء التشاوري 15 بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة ورؤساء اتحادات غرف دول مجلس التعاون بهدف تعزيز التعاون المشترك وتحفيز النمو الاقتصادي لدول المجلس. انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال إنفستوبيا بريدج 2026 بمشاركة وزراء وصناع قرار ومستثمرين وقادة أعمال من دولة الإمارات والعالم لبحث التحولات في المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي وسبل تعزيز ثقة المستثمرين. ينظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات حفل استقبال بنوك الدولة السنوي 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 15 من أكتوبر الجاري، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي. الخبر الأخير، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.13% ليصل إلى 5.741 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، وذلك حسب بيانات تقرير التطورات النقدية والمصرفية أغسطس 2026 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: من مركز الاتحادية للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة والشعب السعودي بالفوز ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27. شهدت فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العالمي للغذاء 2026 الذي انطلقت فعالياته أمس في مركز أدنك أبوظبي برامج حافلة من الجلسات المعرفية والنقاشات الوزارية والكلمات الرئيسية التي تناولت مستقبل النظم الغذائية المستدامة والأمن الغذائي، كما وقعت جهات حكومية وقادة في القطاع ومنظمات دولية سلسلة من الاتفاقيات شملت مجالات التوزيع والتصنيع وتعزيز سلاسل الإمداد. تتواصل فعاليات اليوم الثاني من معرض أبوظبي للتمور في دورته 12 2026 بمركز أدنك أبوظبي بتنظيم جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بمشاركة نخبة من المنتجين والمزارعين والشركات والمؤسسات المتخصصة. الخبر الأخير، دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات استمرار استهداف جماعة الحوثي المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب استهداف السفن السعودية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأكدت وزارة الخارجية تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: يمنحك ريمون فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد

0: لاختبارات متتالية. لم يعد أمن الغذاء شأنا زراعيا فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنوانا عابرا، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.
1: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يعود الأسبوع العالمي للغذاء في نسخته الأكبر ليجمع القادة والمبتكرين والشركات التي ترسم ملامح مستقبل الغذاء من 6 إلى 8 من أكتوبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. سجل زيارتك عبر الموقع globalfoodweek.ae.

0: سلم سلم شكرا. سلم
1: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

أبوظبي أف أم، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي أف أم.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن المستشفيات استقبلت خلال الساعات 24 الماضية قتيلين، أحدهما متأثرا بجراحه، و35 إصابة. قال الجيش الإسرائيلي إن قواته استهدفت نحو 100,000 هدف على مختلف الجبهات منذ بدء الحرب وفقا لبيان أصدره اليوم، وأضاف أن نحو 65,000 هدف استهدف في قطاع غزة، ونحو 28,000 هدف في لبنان وسوريا، إلى جانب نحو 4,500 هدف في إيران، ونحو 80 هدفا في اليمن. ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن طبيعة الأهداف أو الأضرار الناجمة عن هذه الضربات. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مضيفا أن أكبر مشكلة تواجهه في التعامل مع إيران هي أن لا أحد يعرف من يدير البلاد حاليا. أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سباستيان لوكورنو أنه سيلقي خطابا عاما مساء اليوم حول الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد وقضايا أخرى من بينها أسعار الوقود والأزمة الزراعية، فضلا عن الوضع المالي للبلاد. أقرت الحكومة الإسبانية إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة السكن بعدما اندلعت أعمال عنف في برشلونة، في وقت خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بحل سريع للأزمة. ومن بين الإجراءات الجديدة التي أقرت تسهيل استئجار أو شراء منزل جديد وتمديد الحماية من الإخلاء للسكان. وإلى النبأ الأخير، حيث أوصت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء باتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة وتوفير الإرشاد بدلا من الاعتماد على أدوية إنقاص الوزن الشائعة، في أول توجيهات عالمية تصدرها المنظمة للتعامل مع ارتفاع معدلات السمنة بين الأطفال الصغار. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير، نهر جار من الأجر والثواب، خيركم خيركم يصله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في هذه الدقائق المعدودة التي سنكون بها معكم إن شاء الله على الهواء مباشرة، ساعتين كاملات إن شاء الله بنكون معاكم على الهواء مباشرة في برنامجكم خيركم يصلهم. يقال أن خير الكلام ما قل ودل، وأبدأ بهذه الأبيات الشعرية للإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال: الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل، تقضى على يده للناس حاجات، لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات، واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات، قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. يسعدني ويشرفني أيها الأفاضل الكرام أن أرحب بممثل مؤسسة الاتحاد الخيرية الأستاذ سعد العنسي، اللي بيرافقنا إن شاء الله في هذه الحلقة لمدتها ساعتين على الهواء مباشرة. بشهد الله يعطيك صحة والعافية.
3: الله يعطيك العافية دكتور،
2: ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق والسداد في هذه الحلقة. كما نوصل التحية لمخرج هذه الحلقة الأستاذ محفوظ أبو عيد أبو فايز، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق واليسر إن شاء الله في إخراج هذه الحلقة، الله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله. وكما جرت العادة في هذا البرنامج المبارك أيها الأفاضل الكرام، نتعرف على الحالات اللي عندنا، ونتعرف أيضا على البرامج المختلفة التي سيطلعنا عليها الأستاذ سعد، فلكم الكلمة تفضل.
3: نعم طبعا دكتور، نفس ما احنا تعودنا في برنامج خيركم يصلهم دائما احنا نبدأ بالحالات الإنسانية. نعم. المستحقة للصدقة والزكاة. عندنا اليوم حالات استعرضناها في الحلقة السابقة هي لأخواننا. اليوم عندنا اليوم دكتور كانت 12 حالة، والحين باقي لنا 11 حالة.
2: نعم
3: 11 حالة دكتور يعانون من فشل كلوي حاد، ويحتاجون إلى ثلاث جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. تكلفة كل حالة دكتور 24,150 درهم. هاي التكلفة اللي يحتاجونها عشان جلسات غسيل الكلى لمدة 3 أشهر. الحالة الأولى دكتور كان لها مبلغ دخل في الحلقة السابقة من أهل الخير جزاهم الله خير، وتبقى عليه 16,800 درهم. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناة أول حالة اليوم لمريض يعاني من فشل كلوي حاد يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. لا تنسون يا أخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. واليوم احنا نتكلم عن مريض أكبر هم اليوم أنه يوفر قيمة جلسة غسيل الكلى، فإحنا نقول كل درهم يصنع فارق، وكل درهم يخفف معنا، وكل الحالات اللي نستعرضها مستحقة للزكاة. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 862.
2: إن شاء الله رب العالمين، المجال مفتوح والساحة مفتوحة للجميع أيها الأفاضل الكرام، لنا ولكم إن شاء الله في تقديم المساعدة والبذل والصدقة لهؤلاء المحتاجون الذين يعني سلكوا القنوات الرسمية الصحيحة في دولتنا الحبيبة مؤسسة الاتحاد الخيرية التي توفر لحضراتكم هؤلاء الناس. معانا اليوم في الحالة الأولى اللي بنعرضها عليكم إن شاء الله، واللي عرضها الأستاذ سعد، اللي نخفف أو نساهم في تخفيف معاناة 11 حالة إنسانية يعانون من فشل كلوي حاد وبحاجة إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 شهور. كل مريض أو كل محتاج من هؤلاء اللي معانا اليوم كل واحد 24,150 درهما لتأمين العلاج له لمدة 3 أشهر متواصلة. إن شاء الله نكون بهذا الشكل مطمئنين بأن هذا الشخص يعني يحصل على هذه المساعدة، وبإذن الله سبحانه وتعالى يكون في يعني في مساحة الأمان.
3: نعم طبعا، احنا دائما نقول دكتور مو شرط انك انت تغطي مبلغ الحالة بالكامل.
2: صحيح،
3: كل درهم يصنع فارق، وكل درهم يخفف معنا. واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. تخيلوا يا اخوان لو كان هذا الانسان او هذا الاب اللي يعاني من الفشل الكلوي يسمع اليوم حلقة اليوم وينتظر هل مبلغ حالته بتتغطى ولا لا. استعرضناها في الحلقة السابقة يا أخوان، هو منتظر فقط اتصال يقول له لا تشيل هم، راح تسوي الجلسات هاي لمدة 3 أشهر. حاليا متبقي للحالة الأولى 16,800 درهم.
2: هذا الحالة الأولى
3: كان لها أهل الخير جزاهم الله خير ساهموا في الحلقة السابقة بقرابة 7,000 درهم، وتبقى عليه 16,800 درهم. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناته يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وايضا دكتور نسمح، احنا تعودنا دائما نعرض حاله ونعرض حاله اخرى ايضا.
2: نعم.
3: عندنا حاله انسانيه اليوم دكتور يعني حاله جدا مؤثره.
2: نعم.
3: طفله اليوم بنتنا دكتور عمرها ما يعني عمرها 4 سنوات فقط.
2: 4 سنوات
3: يعني بدت حياتها بتحديات صحيه جدا كبيره، تعاني من مرض عصبي وراثي. هذا المرض دكتور اثر بشكل كبير على نموها وحركتها وقدرتها على الكلام. هاي الطفله دكتور صارت مو قادره توقف او تمشي، وتعاني من تيبس في الأطراف وضعف في عضلات جسدها، وعندها تأخر كبير في النطق والتطور الحركي والذهني. اليوم بنتنا تحتاج برنامج تأهيلي مكثف يشمل علاج طبيعي وعلاج وظيفي وعلاج النطق والمتابعة الطبية. يعني طفلة عمرها 4 سنوات دكتور مو بعارفة شو المرض اللي عندها، بس تشوف يمكن أخوانها زميلاتها صديقاتها يمشون ويتحركون والطفلة مو بقادرة. تكلفة علاج هذه الطفلة 28,500 درهم، والطفلة هاي دكتور من أسرة متعففة مستحقة للزكاة. فاحنا نقول يا أخوان كل درهم يصنع فارق، وكل درهم يخفف معنا. وتخيلوا فرحة هذه الطفلة لما تبدأ أول خطواتها، لما تبدأ توقف. تخيلوا فرحة الأم والأب. أصعب شيء اليوم يا أخوان على أي أب وأي أم أن عندهم طفل مريض مو قادرين يعالجونه. فاحنا نقول اللي يحب يساهم في تخفيف معاناة بنتنا يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون.
2: إن شاء الله رب العالمين. طفلة 4 سنوات يعني حليلها، أكيد أهلها منزعجين جدا بحالتها الصحية ويسألون الله سبحانه وتعالى في كل لحظة وفي كل حين أن يرزقهم من يستطيع يعني دفع المبلغ كامل بالتكفل فيه، أو حتى يعني بأن يعني يساهم ولو بشكل بسيط في يعني تأمين العلاج لهذه الطفلة المسكينة اللي عمرها 4 سنوات محتاجة لعلاج تأهيلي، بالإضافة للحالات الـ11 اللي عندنا اليوم. الحالة الأولى دعونا نغلقها إن شاء الله اليوم أيها الكرام، ويعني نرسم السعادة على محيا هذه الأسرة التي تنتظر من يقدم الدعم لها للحالة الأولى 16,800 درهم. إن شاء الله المبلغ ليس بكبير يعني مقارنة إن شاء الله مع تفاعل المستمعين الأفاضل اللي تعودنا عليه في حلقاتنا السابقة، وهذا شيء ننتظره إن شاء الله ونترجاه من الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة أيضا.
3: نعم دكتور، عندنا أول مساهمة من أحد الأخوة جزاه الله خير في حالة بنتنا. نعم. الطفلة اللي عمرها 4 سنوات، نفس ما قلنا اليوم عندنا الحالة الثانية اللي نتكلم عنها بنتنا، طفلة يا أخوان عمرها 4 سنوات من أسرة متعففة مستحقة للزكاة، بس هذه الطفلة يا أخوان اليوم في ابتلاء، في اختبار الله سبحانه وتعالى وضع هذه الأسرة. طفلة عمرها 4 سنوات عندها تحديات صحية، يوم أقول لكم تحديات لأنه مو مرض واحد، مرضها عصبي وراثي، لكن تخيلوا هذا المرض خلى الطفلة ما تقدر توقف ولا تمشي وتعاني من تيبس بالأطراف، ضعف في عضلات جسمها. اليوم طفلة صغيرة يا أخوان مو قادرة تتكلم، مو قادرة يعني تشرح وضعها لأمها أو لأبوها، تحتاج إلى جلسات علاج تأهيلي كاملة. هالجلسات تشمل علاج طبيعي ووظيفي وعلاج النطق ومتابعة طبية شاملة. تكلفة علاجها كان 28,500 درهم، حاليا بعد مساهمة أخونا جزاه الله خير بقيمة 1,000 درهم، وتبقي لهذه الطفلة 27,500 درهم، كل درهم يصنع فارق،
2: يعني 1,000 درهم مئة.
3: 1,000 درهم جزاه الله خير، متبقي لهذه الطفلة 27,500 درهم. لا تنسون الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. تخيل أنت يا أخوي صدقتك هذه تضحى اليوم مو في دين هذه الطفلة ولا في دين والدها، أنت تضحى في دين الله تعالى، تبدأ تجارة مع الله، تجارة مربحة مع الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنك فرشت كربة هذه الطفلة، خففت معاناتها. عندنا مساهمة بعد من أحد الأخوة جزاه الله خير بقيمة 500 درهم دكتور، متبقي للطفلة 27,000 درهم. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في رسم ابتسامة وسرور على طفلة عمرها 4 سنوات يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون. وعندنا مساهمة من أحد الأخوة دكتور بقيمة 500 درهم في حالات غسيل الكلى جزاه الله خير، فتبقى للحالة الأولى 16,300 درهم. نعم، وأيضا دكتور راح نتكلم عن مشاريع اليوم. نعم، عندنا مشاريع من مشاريع الصدقة الجارية. عندنا مشروع طباعة القرآن الكريم، تكلفة المصحف الواحد 10 دراهم فقط. منو ما يقدر يتصدق اليوم بـ10 دراهم؟ تخيل يا أخوان هاي الـ10 دراهم تطبع مصحف، وانت أحسب هذا المصحف كم حرف فيه، وتخيل الأجر، تقدر بـ100 درهم تطبع 10 مصاحف. فاللي يبي يترك مصحف ويطبع مصحف لله تعالى يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. وأيضا من مشاريع الصدقة الجارية اللي راح نتكلم عنها اليوم، عندنا مشروع حفر بئر في بنغلاديش. هذا البئر بمضخة يدوية، يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البئر الواحد 1,000 درهم فقط. في حلقة اليوم نستهدف 20 بئر، فاللي يبغي بير يخليه صدقة جارية له أو لوالده أو لوالدته، في النهاية هذه صدقة جارية، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة سقي الماء. فاللي يحب يكتب يبني بير ويكتب اسم والده أو والدته عليه يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. وأيضا بما أن الحلقة اليوم مدتها ساعتين، نبغى نفرح أخواننا في جمهورية مالي. اليوم أخواننا في جمهورية مالي عدد المسلمين فيها 95% من سكانها، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. خلونا في حلقة اليوم يا أخوان في هذه الساعات المباركة نبني 5 مساجد لأخواننا. عندنا اليوم مسجد بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي تقام فيه صلاة الجمعة، يعني مسجد متكامل من الألف إلى الياء، تكلفة المسجد 50,830 درهم. بس أنت شو راح تستفيد؟ أنت دفعت 50,830، الله سبحانه وتعالى يبني لك بيت في الجنة. تخيل يا أخوي، صدقتك اليوم بيتك في الجنة، ترى هي الدار الباقية. إحنا كنا نسعى لهذه الجنة يا أخوان، فلي يحب يتكفل بأول مسجد في حلقة اليوم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وبنتنا الصغيرة دكتور اللي عمرها 4 سنوات جت لها مساهمة من أحد الأخوة بقيمة 100 درهم، متبقي لها 26,900 درهم. فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800062. وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصروا.
2: إن شاء الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نحن بدينا الحلقة لم يفت عليها الكثير من الوقت، كانت الحالة طبعا لهذه الطفلة الصغيرة اللي عمرها 4 سنين كان المبلغ المستحق عليه 28,500، الآن 26,900 درهم. ما شاء الله في يعني إقبال من السادة المستمعين الأفاضل. وأيضا بالنسبة للحالة الأولى تم التبرع ب 500 درهم، الآن متبقي على الحالة 16,300 درهم عن حالة غسيل الكلى اللي محتاجها هذا الشخص اللي متقدم لمؤسسة الاتحاد الخيرية، بالإضافة لطباعة المصاحف وأيضا بناء المساجد. يعني دائما نلاحظ أن يعني كثير من الناس يهتم في بناء المساجد.
3: أكيد دكتور. يعني هاي أعظم هدية اليوم يمكن تقدمها لوالدك أو لوالدتك
2: أو لنفسك بعد. نعم.
3: أنت يوم تبني هذا المسجد يوصل لك التقرير النهائي، وأنت مختار أن اسم المسجد مثلا باسم والدك دكتور.
2: نعم.
3: ويوصل هذا التقرير وتعطيه هدية لأمك أو لأبوك، ترى والله فرحة عظيمة. يشوفون الفيديوهات والناس يصلون في هذا المسجد، تخيل بعد كل صلاة يدعون للي بنى المسجد.
2: صحيح. تخيل. وفي صلاة الجمعة.
3: نعم. تخيل الأجر العظيم، تخيل أنك تهدي مثل هذه المشروع الطيب لنفسك. حق لك، حق أنك تتصدق وتترك شيء لله.
2: صحيح.
3: وتقدر تتصدق فيه عن أمك أو عن أبوك، هذا من البر أنك أنت تتصدق عنهم. لا تنسون يا أخوان، الجنة فيها باب لا يدخل منه إلا المتصدقون.
2: صحيح.
3: تخيل هذا الباب مخصص للمتصدقين. فإحنا نقول اللي يحب يساهم أو يتكفل بهذا المسجد يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062. وعندنا أحد الأخوة أيضا دكتور يزاه الله خير ساهم ب1,000 درهم في حالة الطفلة وتكفل بحفر بيرين في بنغلاديش.
2: يزاه الله خير.
3: نعم. فمتبقي على بنات.
2: علما أنك ما عرضت على الأبار.
3: نعم، تكلمنا عن البير دكتور قبل شوية.
2: قبل شوية ما انتبهت.
3: نعم، قلنا عندنا 30 بير اليوم إن شاء الله.
2: ما شاء الله. نعم. تبارك.
3: نعم دكتور، وحالة بنتنا اللي تكلمنا عنها الطفلة اللي عمرها 4 سنوات تعاني من مرض عصبي وراثي، يعني أثر بشكل كبير على نموها وحركتها وقدرتها على الكلام. تحتاج إلى علاج تأهيلي شامل يشمل العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والمتابعة الطبية. متبقي على بنتنا دكتور الحين مبلغ 25,400 درهم، يتلام سام من أهل الخير ب500 درهم قول شو دكتور. فتبقى على هذه الطفلة 25,400 درهم. فلي يحب يساهم ويفرح أسرة هذه الطفلة والطفلة، رسول عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله سرور تدخلها على مسلم. وبشرك دكتور أحد الأخوة يزاه الله خير تكفل بأول مسجد في مالي.
2: بارك الله.
3: يزاه الله خير، الله يكتب له الأجر والثواب. هذا بيت في الجنة.
2: ما شاء الله.
3: نعم.
2: يعني عندنا بيرين وعندنا مسجد.
3: نعم. ما شاء الله. أول بيت في الجنة.
2: والله يكتب لك الأجر يا أبو شهد.
3: نعم يزاه الله الخير. وقلنا أخواننا في مالي اليوم نحاول نهديهم 5 مساجد. هذا المسجد الأول تم التكفل فيه.
2: ما شاء الله.
3: ونبدأ في المسجد الثاني. قلنا هذا المسجد سيكون في جمهورية مالي، مساحته 72 متر مربع. يتسع ل 112 مصلي، تقام فيه صلاة الجمعة. تكلفة المسجد بالكامل يا أخوان 50,830 درهم.

0: مين يحب يكون صاحب البيت الثاني في الجنة، أو مين يحب يهدي البيت الثاني في الجنة لوالده. اللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062. ولا تنسون بنتنا اليوم 4 سنوات يا أخوان عمرها، تحتاج علاج شامل تأهيلي بالكامل للنطق والحركة، عندها تيبس في جسمها اليوم هذه الطفلة، متبقي لها 25,400 درهم. يمكن يا أخوان اليوم الأب أو الأم يسمعون هذه الحلقة وينتظرون فقط اتصال بنتكم، راح تبدأ الجلسات، راح تبدأ العلاج. فإحنا نقول يا أخوان لا تأخر صدقتك. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. تخيلوا يا أخوان، الإنسان لما يتوفاه الله سبحانه وتعالى يطلب من الله العودة إلى الدنيا ليتصدق. أهل العلم فسروا هذه الآية: إما كان هذا الإنسان متصدق ويوم شاف النعيم اللي فيه المتصدقين طمع في المزيد، أو كان ما يتصدق وندم على الفرصة اللي ضاعت منه في حياته. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في تخفيف معاناة بنتنا اللي عمرها 4 سنوات متبقي لها 25,400 درهم، والحالة هذه من الحالات المستحقة للزكاة. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وأيضا أخواننا اللي يعانون من فشل كلوي حاد،
1: نعم،
0: إحنا استعرضنا أول حالة يا أخوان كان متبقي لها 16,800 درهم، حاليا متبقي لهذه الحالة 16,300 درهم. يوم نقول يا أخوان مريض يعاني من فشل كلوي حاد، تخيل يا أخوان لما تكون حياتك مرتبطة بهذه الجلسات، 3 أيام في الأسبوع لازم تصير تغسل جسمك اليوم ودمك من السموم اللي تنتشر. تخيلوا يا أخوان بعض المرضى تتفاجأ أنه محتاج يسوي اليوم 3 جلسات، في خلال هذا الأسبوع يسوي جلسة واحدة، ما عنده القدرة. يمكن يكون موظف، يمكن يكون عنده مبلغ، يمكن يكون عنده دعم، بس هو عنده أسرة يفكر في أطفاله، أطفاله يحتاجون مثلا روشن البيت، يحتاجون إيجار وبيت يسكنون فيه، أطفال يروحون للمدارس، دايما الأب والأم يضحون عشان أطفاله. أي أب وأي أم يعني يمكن احنا ما نحس بهالموضوع بشكل كبير، لكن لما كنا اطفال احنا ما بحاسين، لكن يوم كبرنا وتزوجنا وصار عندنا اطفال قمنا نعرف امنا وابونا ليش كانوا حارمين نفسهم من كل شيء يدورون سعادتنا. فاحنا اليوم نحاول نخفف عن رب الاسره هذا، نوفر له جلسات غسيل الكلى لمده 3 اشهر متبقي له 16,300 درهم. فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، تم التكفل بأول مسجد وعندنا بئرين اليوم، لكن أذكركم أيضا بطباعة المساجد،
0: طباعة المصاحف،
1: مصاحف عفوا، طباعة المصاحف واللي هي مصاحف في دولة الإمارات،
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: ستخدم إن شاء الله مساجدنا في دولة الإمارات، وهي بفضل الله عامرة بالمصلين في كل الأوقات، وهذه المصاحف تقرأ، وتخيل أن لك عن كل حرف يقرأ في هذا القرآن العظيم الجليل لك حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، قد تصل إلى هذه الحسنة إلى 700 ضعف. المصحف الواحد يكلفك 10 دراهم فقط. إن شاء الله رب العالمين أيضا نحصل على يعني تفاعل من السادة المستمعين الأفاضل معانا حالات، إن شاء الله رب العالمين كل حالة نخلصها نبدأ بحالة غيرها. ما زلنا ننتظر يعني الدعم لهذه الطفلة الصغيرة اللي عمرها 4 سنين. لا شك أن أهلها اليوم يعانون عندما يرى طفلة بهذا العمر الصغير وهي تعاني من عدم القدرة على الحركة وعدم القدرة على النطق أو الوقوف حتى بشكل مستقيم، تيبس عضلات وارتخاء عضلات في بعض الأماكن.
0: شوف الأطفال اللي عندهم مثل هالحالات إذا ما بدأ العلاج في مرحلة مبكرة من عمرهم يصير الموضوع أصعب.
1: أكيد
0: نعم.
1: أكيد
0: طبعا. فهي عمرها 4 سنوات دكتور، يعني في هذه المرحلة الطفلة ممكن تقوم تتحرك وتلعب وتضحك، لكن تخيل أنها عندها تيبس في عضلاتها. إحنا كبار إذا حسينا بيبس نحس بتعب،
1: أكيد،
0: فما بالك لطفلة عمرها 4 سنوات.
1: صحيح.
0: وحاليا متبقي لتكلفة علاجها 25,400 درهم. فلي يحب يساهم، مو شرط أنت تتكفل بالمبلغ كامل، يعني هذا المبلغ بداية الحلقة كان 28,500 درهم، في اللي ساهم ب100 درهم، في اللي ساهم ب1,000 درهم، في اللي ساهم ب500 درهم. كل إنسان يقدر يساهم باللي يقدر عليه. فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. والمجال مفتوح طبعا للسادة المستمعين الأفاضل أينما كانوا، هي فرصة لنا ولكم إن شاء الله، والدال على الخير كفاعله، هي يعني لحظات نعيشها نحن وياكم، نعرض عليكم هذه الحالات التي تحتاج منا ومنكم إلى الدعم إلى ما نستطيع. هناك 11 حالة عندنا لمرضى الفشل الكلوي، الحالة الأولى لم يتم تغطيتها بالكامل، ولكن المبلغ المتبقي عليها 16,300 درهم، وإن شاء الله رب العالمين نقدر أن نسكر الحالة الأولى والحالات جميعها. يعني نحن دائما حينما نسأل الله سبحانه وتعالى نطمع بالله كما قال ادعوا ربكم خوفا وطمعا، وإن شاء الله نحفز السادة المستمعين الأفاضل على دعم هؤلاء المساكين المحتاجين الذين سلكوا القنوات الصحيحة لمؤسسة الاتحاد الخيرية، وبدورهم الجليل يعني هم يعرضون هذه الحالات، واللي إن شاء الله نقدر نجمع لهم تلك المبالغ، وهم يعني يعانون الآن من انتشار السموم في أجسامهم، هذا المبلغ سيكفيهم فقط لمدة 3 أشهر، يعني وهي يعني مسألة حساسة، الوقت دائما يداهمهم، هذه السموم تنتشر بالجسم، وإذا لم يتم يعني تنظيف الجسم من تلك السموم قد تسوء حالة هذا الفرد، مما يؤدي إلى يعني فشل كلوي حاد، قد يعني لا قدر الله الإنسان يفقد حياته. وأنت اليوم نتذكر قول الله سبحانه وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فممكن بهذا المبلغ البسيط أن تساهم بشيء بسيط مما تستطيع، قد يكون طوق نجاة لهذا المحتاج اليوم.
0: نعم طبعا دكتور، عندنا مساهمة في حالة بنتنا بقيمة 500 درهم، واحد الأخوة ساهم للطفلة بقيمة 200 درهم، وساهم ب100 درهم في طباعة المصاحف، تكفل بطباعة 10 مصاحف إن شاء الله، فمتبقي على بنتنا اللي عمرها 4 سنوات تحتاج 24,700 درهم عشان تقدر تبدأ جلسات العلاج التأهيلي الشاملة اليوم للعلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي وعلاج النطق. طفلة عمرها 4 سنوات يا أخوان تعاني من مرض عصبي وراثي، فلي يحب يساهم في تخفيف معاناتها يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وأيضا دكتور راح نتكلم عن مشروع اليوم
1: جديد،
0: مشروع جميل بصراحة، المشروع هذا المفروض كنا نتنافس عليه، هذا المشروع في منزلة جدا عظيمة.
1: نعم
0: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى. كفالة الأيتام يا أخوان.
1: نعم
0: هؤلاء الأيتام الذين فقدوا اليوم السند، فقدوا الأب، أصبحت الأم هي المسؤولة عن الأسرة بالكامل، فاليوم احنا نقول المساهمة هي قيمتها 300 درهم بالشهر، تقدر تقول أنا بكفل اليتيم هذا وكل شهر من راتبي بخصص له 300 درهم، هذا المبلغ عبارة عن مساعدة اليوم توصل لأم اليتيم هذا، ممكن تشتري احتياجات الطفل سواء كانت للمدرسة، كتب، أكل الطفل، لبس الطفل، في النهاية بترسم ابتسامة في نفس هذا الطفل، والأجر العظيم القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة. تكلفة الكفالة الشهرية 300 درهم والسنوية 3,600 درهم. كل حلقة دكتور احنا نستعرض 30 يتيم، واليوم الحلقة مدتها ساعتين، بنخليهم 50 يتيم ان شاء الله.
1: ان شاء الله رب العالمين، وهي فرصة.
0: نعم احنا الناس ما سوينا في كل حلقة دكتور، من ينكفل يتيم بنقولكم باقي 49، باقي 48، احنا نبغي نفرح الايتام يا اخوان، يعني اليوم احنا عندنا مجموعة من الايتام مكفولين، توصل لهم اليوم مساعداتهم الشهرية، في ايتام بعدهم ما نكفله ينتظرون يا اخوان، ينتظرون أن يجي دورهم وتبدأ تيهم المساعدات اللي بتخفف عن هذه الأرملة. فإحنا نقول اللي يحب يساهم أو يكفل أول يتيم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصروا.
1: أنا عندي سؤال بسيط أبو شهد، بالنسبة لكفالة اليتيم هل يتم دفع المبلغ 3600 درهم مرة واحدة ولا يقتطع؟
0: هي كفالة شهرية، بعض المتبرعين يقول لك أنا بكفله كل شهر،
1: كل شهر
0: خلاص يحدد مبلغ من راتبه ويتم التواصل معه، طبعا من يقرر يكفل يتيم ويحط المبلغ الشهري الأول يتم إرسال استمارة يتام، يقول لك أنا حاب أكفل هذا اليتيم مثلا، خلاص أنا هذا اليتيم بالربط معه،
1: يعني يعرض عليه.
0: نعم يختار اليتيم اللي هو حاب يكفله، في بعضهم يقول لك أنا بختار هاليتيم مثلا أبغي عمره صغير.
1: نعم
0: طبعا مو لأن اليتيم طفل، يقول لك أبي أكفل هذا الطفل اللي ما يوصل عمره 18، خلاص عنده قناعة أنا مخصص من راتبي مبلغ لهذا الطفل لي ما يوصل 18 سنة،
1: هذه ربنا ذكرهم. نعم. في القرآن في أموالهم حق معلوم. نعم. السائل والمحروم
0: سبحان الله. فإحنا نقول اللي يحب يكفل أول يتيم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون وراح يفرحون الأيتام.
1: يعني في حديث هنا يعني يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن البيوت الكريمة، البيوت التي يكرم فيها اليتيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. ويعني ما شاء الله، يعني اليوم هذا اليتيم موجود في يعني مكان مخصص له، أنت اليوم بهذه المبالغ البسيطة 300 درهم في الشهر فقط، يعني يستقطع هذا المبلغ، مشاهد صحيح؟
0: نعم.
1: يستقطع هذا المبلغ من راتبك الشهري، يدخل في حساب هذا الطفل ويصرف عليه من 300 درهم التي أنت تتقدم بها لكفالة هذا اليتيم. يعني هي فرصة، فرصة عظيمة للجميع، من يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كتفا بكتف مع النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة. يعني نحن الآن نقترب إلى بعد 40 ثانية إلى صلاة العصر، أذان صلاة العصر صحيح. فبهذه 40 ثانية ماذا تود أن تقول؟
0: والله يا أخوان دكتور نشكر كل اللي ساهم.
1: نعم.
0: وإن شاء الله اليوم نقدر نفرح 50 يتيم بإذن الله.
1: نحن اليوم معهم ساعتين.
0: نعم.
1: إن شاء الله رب العالمين.
0: أهل الخير ما راح يقصرون.
1: نقدر بحول الله أن نغطي، إذا ما غطينا كل الحالات سنغطي إن شاء الله أغلب الحالات. أيها الأفاضل الكرام ابقوا معنا في هذا الفاصل الديني، وإن شاء الله من بعد نستكمل.
2: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة، والخير نهر جار من الأجر والثواب. خيركم يصله.

لنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير نهر جار من الأجر والثواب. خيركم خيركم يصله يصله.
1: أهلا بكم أيها الكرام، مازلنا معاكم على الهواء مباشرة. تقبل الله منا ومنكم الطاعات وصالح الأعمال. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. دعوني بداية أن أرحب مرة أخرى بضيفنا الدائم الأستاذ سعد العنسي، ممثل مؤسسة الاتحاد الخيرية. الله يعطيك الصحة والعافية. مشاهد نتمنى لك شاء الله التوفيق. ومخرج هذه الحلقة الأستاذ محفوظ أبو عيدة أبو فايز، يعطيك الصحة والعافية. توقفنا طبعا عن

0: 600 درهم. 300 درهم يا أخوي أنت تخصصها من راتبك شهريا أو يا أختي مبلغ بسيط يمكن إحنا نصرفها في طلعة بسيطة، لكن عند هذه الأرملة والأم بتوفر حاجات هذا الطفل
1: أكيد الأساسي
0: نعم بتكون مساعدة للطفل، سواء كمصروف للمدرسة ممكن تخصصها، احتياجات الطفل، ملابس، كسوة، هاي حاجات بسيطة يمكن إحنا ما نشعر فيها، لكن عند هذه الأرملة أصبح عندها التزامات كبيرة، قد يكون عندها طفل أو طفلين أو ثلاثة، فكل درهم يفرق وياها. فاللي يحب يساهم في كفالة الأيتام يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862 في حلقة اليوم متبقي 49 يتيم، وعندنا أحد الأخوة جزاه الله خير دكتور تكفل بحفر 5 آبار في بنغلاديش
1: ما شاء الله.
0: طبعا هذا البير بمضخة يدوية يستفيد من المشروع 40 أسرة تكلفة البير 1000 درهم، يعني أنت تقدر تقول هذا البير عن والدي، هذا البير عن والدتي، تختار الاسم ينكتب على لوحة البئر، هدية جميلة تهديها لأمك وأبوك. تخيلوا فرحتهم لما يوصل التقرير ويشوف الناس يستفيدون من هذا المشروع، أجر عظيم. رسول عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصدقة سقي الماء، في كل كبد رطب لك أجر. يعني لو مو بإنسان اللي شرب من هذا الطوي، لو جاء حيوان وشرب من هذا الطوي الله يكتب لك أجر، طير لو شرب منه الله يكتب لك أجر. تكلفة البير 1000 درهم، وقلنا أخواننا في مالي يحتاجون 5 مساجد تم التكفل بأول مسجد من أحد أهل الخير جزاه الله ألف خير. المسجد هذا بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي تقام فيه صلاة الجمعة. تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. لا تنسون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطه بنى الله له بيتا في الجنة. فليحب يساهم أو يتكفل بالمسجد الثاني يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. أما حالة أخونا اللي استعرضناه في بداية الحلقة دكتور كان له مساهمة من أحد الأخوة بقيمة 500 درهم لمريض يعاني من فشل كلوي حاد ويحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر، متبقي للحالة الأولى 16,300 درهم. فليحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 862، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصروا
1: إن شاء الله رب العالمين. نحن بدينا الحلقة 16,000 وتقريبا 800 درهم، تم التبرع لهذا الشخص ب 500 درهم، الآن متبقي 16,300 درهم، وما زال الرقم واقف عند هذا الحد. أيها الأفاضل الكرام دعونا يعني نفرح هذه العائلة التي يعاني فيها شخص من أشخاصها، واحد من أفراد هذه العائلة بفشل كلوي حاد، 16,300 درهم نؤمن له العلاج لمدة 3 شهور، ونحن إن شاء الله قادرين على ذلك، بالإضافة إلى طباعة المصاحف بشهد.
0: نعم.
1: يعني هناك أيضا طباعة المصاحف عندنا 10 مصاحف تم يعني
0: التكفل فيهم.
1: نعم.
0: قيمة كل مصحف 10 دراهم، يعني تقدر تقول أنا 100 درهم بتكفل ب10 مصاحف. في النهاية هذه صدقة جارية، طباعة المصاحف دكتور من الصدقة الجارية، والله الحمد مساجدنا دكتور يعني يختارون الحفاظ على هذه الأشياء، يعني أنت تدخل المسجد تشوف فيه اهتمام كبير.
1: صحيح.
0: بمساجدنا، بالفرش تبع المسجد، بالمصاحف، فيه اهتمام جدا كبير. فأنت يوم تترك مصحف ولله الحمد يبقى هذا المصحف أطول فترة ممكنة يخدم كل المصلين.
1: صحيح.
0: فلي يحب يساهم في مشروع طباعة القرآن الكريم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862، ونزلنا ننتظر مين راح يكون صاحب الكفالة الثانية، مين يحب يكفل ثاني يتيم في حلقة اليوم. قيمة الكفالة الشهرية 300 درهم، ترى هذا المبلغ يا أخوان جدا بسيط على هؤلاء الأيتام، والأجر عظيم. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول ما نقصت صدقة من مال. لا تقول أنا 300 درهم بتنخصم مني شو بسوي، لا، رسول عليه الصلاة والسلام يقول لك هذا المال والصدقة اللي تصدقت فيها بتبارك في مالك، تدفع عنك الابتلاء. قيمة الصدقة لهؤلاء الأيتام 300 درهم بالشهر، مبلغ بسيط لو راجعت نفسك يمكن أنت تصرفها وأنت طالع مع أصدقائك في عزيمة في شيء، لكن تخيل فرحة هالأيتام لما ينكفل هذا الطفل. تخيل لما الأم تستلم هذه الكفالة وتروح تشتري كسوة لهذا الطفل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. تخيل فرحة هذا اليتيم بكسوته اللي أنت وفرت لها من كفالته. فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 862، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصروا
1: إن شاء الله رب العالمين. عندنا 10 مصاحف تم التكفل بها، عندنا كفالة يتيم واحدة فقط، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينتبه الأخوة المستمعين والمستمعات لمثل هذا الفضل وهذا الأجر العظيم. عندنا 7 آبار مياه في بنغلاديش.

0: ليش؟ وعندنا التكفل بمسجد واحد قيمة المسجد 50,830. هنا أريد أن يعني أشير للسادة المستمعين بأن حفر البئر يستفيد منه يعني من هذا المشروع الواحد 40 أسرة. إذا قلنا في كل أسرة 4 أنفار مبلغ كبير أو عدد 160 كبير
1: 160 شخص تقريبا
0: 160 شخص يعني يستفيد من
1: دكتور
0: هذا.
1: الله لما يجازيك اليوم دكتور لو أنت مو بإنسان شرب من هذا الطبيب لو شرب منه طير
0: نعم.
1: الله يكتب لك أجر وثواب في كل كبد رطب لك أجر. فاللي يحب يساهم أو يتكفل بحفر بئر في بنغلاديش تكلفة البئر 1000 درهم فقط. هذه صدقة جارية تركها لنفسك يا أخوي، تركها لوالدك لوالدتك، واللي عنده استطاعة أخواننا في بنغلاديش محتاجين 5 مساجد متبقي لهم 4 مساجد تكلفة كل مسجد 50,830 درهم. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062 وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
0: إن شاء الله رب العالمين. الجميل في مؤسسة الاتحاد الخيرية أنها تعطي مساحات وتنوع جميل في عملية التبرع والصدقة، يعني عندنا من 10 دراهم إلى 50,000 درهم و800 طبعا اللي هو لبناء مسجد. أما اللي لا يقدر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني بنصف تمرة تستطيع أن تتقي هذه النار، فما بالك إذا أنت تصدقت ب10 دراهم فقط لطباعة مصحف واحد داخل دولة الإمارات، والأقربون أولى بالمعروف. ومثل هذه يعني الصدقات الجارية لك عن كل حرف يقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى حسنة، والحسنة ب10 أمثالها، وربما تتضاعف هذه الحسنة إلى أن تصل إلى 700 ضعف. فتعالوا معنا أيها الكرام واستمعوا إلينا بقلوبكم وعقولكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نصل وإياكم إلى إغلاق كل شيء اليوم نعرض عليكم، لأنه هو خير، وهذا الخير يعني ما تنفقوا في سبيل الله فإن الله يخلفه، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، يعني لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فنفتح لكم باب المنافسة، وإن شاء الله أبو شهد يبشرنا.
1: تم كفالة اليتيم الثاني دكتور،
0: بسم الله ما شاء الله،
1: اللهم لك الحمد. أحد الأخوة جزاه الله خير تكفل باليتيم الثاني، متبقينا 48 يتيم. اليوم قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. تخيلوا يا أخوان يعني المبلغ بسيط 300 درهم، لكن تخيل الأجر أنك أنت في منزلة كبيرة في الجنة بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام. قيمة الكفالة الشهرية 300 درهم، والكفالة السنوية 3600 درهم. فاللي يحب يساهم أو يكفل يتيم وينال هذا الأجر العظيم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. ولا تنسون قلنا في بنغلاديش نحتاج 5 مساجد، باقي لنا 4 مساجد
0: في مالي.
1: في مالي، في مالي نعم. هذا المسجد يا أخوان بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي تقام فيه صلاة الجمعة. تخيلوا يا أخوان تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم، بس شو الثواب؟ بيت في الجنة.
0: الله،
1: والله يا أخوان أجر عظيم أن الله سبحانه وتعالى يبني لك بيت في الجنة.
0: وعد يعني، وهذا يا أبو شهد هذا وكأنك أنت ضمانة لك، كرت ضمانة في دخولك للجنة
1: بإذن الله. نعم، تخيل أن يكون عندك بيت في الجنة، تخيل أنك تقدر تبني هذا البيت اليوم كهدية لأمك أو أبوك. والله يا أخوان الصدقة عن الأم والأب شيء عظيم، وهذا من البر، يستاهلون من عندنا أفضل الصدقة، أفضل شيء. تخيل أنت لما تروح تصلي الجمعة وأنت تعرف أن عندك مسجد في جمهورية مالي الناس كلهم رايحين يصلون الجمعة فيه، تخيل هالناس كلهم وهم يدعون وراء الإمام أن الله يوفق ويبارك للإنسان اللي بنى هذا المسجد،
0: غير الملائكة.
1: نعم، فاللي يحب يساهم أو يتكفل بالمسجد الثاني يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وخلونا لا ننسى حالة بنتنا اليوم، تكلمنا عن طفلة يا أخوان، هذه الطفلة عمرها 4 سنوات فقط. هذه الطفلة يا أخوان عندها تحديات صحية كبيرة، اليوم طفلة تعاني من مرض عصبي وراثي. هذا المرض يا أخوان أثر على نموها وحركتها وقدرتها على الكلام. تخيلوا لما يكون عندكم طفلة اليوم في البيت وما تقدر تعبر لكم عن حاجتها، ما تقدر تقوم تأخذ المي تشرب، طفلة عمرها 4 سنوات. تخيلوا شعور الأم وشعور الأب وهم يعرفون أن طفلتهم اليوم تحتاج علاج شامل وتأهيلي بقيمة كان 28,500 درهم، وهي مش في استطاعة الأب والأم. شعور جدا صعب أن يكون عندك طفل مريض وانت مو بقادر تعالجه. متبقي لهذه الطفلة يا أخوان 24,550 درهم، فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862، وهذه من الحالات يا أخوان المستحقة للزكاة. فاللي يحب يساهم 800062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون.
0: إن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله نسعد في هذه الحلقة ونسعد تلك العائلات أيها الكرام المتعففة التي تحتاج منا ومنكم اليوم إلى السند والوقوف بجانبهم. يعني اليوم أريد أن نقف قليلا عند مسألة بناء المسجد. يعني الإنسان قد يبني لنفسه مسجدا يسكن أو بيتا يسكن فيه، يبني لأهله مسكن يسكن فيه، ولكن هذا المنزل الذي تبنيه أو هذا المسجد الذي تبنيه أنت في الدنيا، كن على علم بأن الله سبحانه وتعالى سيرزقك بيتا في الجنة. بيتا يعني والله سبحانه وتعالى كريم، يعني هم وآباؤهم وهم وأزواجهم، يعني أنت خيرك هذا اللي تنفق في سبيل الله يلحق ويلحق إن شاء الله المقربين والمحببين إلى قلبك. وهي فرصة أيها الأفاضل الكرام، نحن معاكم إن شاء الله على مدار ساعة أيضا، من بعد هذه الساعة سنكون على الهواء مباشرة نعرض عليكم الحالات المختلفة، وأيضا لهذه الطفلة التي تعاني من يعني حالة عصبية حركية، يعني مشكلة عندها في الوقوف، مشكلة عندها في يعني النطق والتطور الحركي أيضا والذهني، تحتاج هذه الطفلة أيها الكرام إلى مساعدتكم وإلى الوقوف بجانبها وبجانب أسرتها. 24400 درهم وتبقي لهذه الحالة حتى يأتي أحد الأبطال اللي إن شاء الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر بأن يتكفل بهذه الحالة. وأيضا حالات كثيرة على الرقم 800062 الرقم المجاني للتواصل معه، 800062 للتبرع أيها الأفاضل الكرام لرسم السعادة والأمل في قلوب وعلى محيا تلك الأسر التي تعاني أشد المعاناة، إما معاناة صحية أو معاناة محتاجة إلى مسجد أو أيتام، كفالة الأيتام هؤلاء.
1: مهتم بكفالة اليتيم الثالث دكتور.
0: ما شاء الله.
1: أحد الأخوة جزاه الله خير تواصل الحين ويانا وكفل اليتيم الثالث.
0: ما شاء الله.
1: نعم، متبقين الحين 47 يتيم.
0: إن شاء الله هذا الرقم مش كبير.
1: نعم، لا أهل الخير ما يقصرون مع الأيتام. لأن الأجر عظيم يا أخوان. والمنزلة جدا كبيرة في الجنة. القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام. القرب من حبيبنا يا أخوان. قيمة الكفالة الشهرية 300 درهم، قيمة الكفالة السنوية 3600 درهم. خلونا نفرح الأيتام يا أخوان، هاي 300 درهم إحنا ممكن نصرفها بحياتنا نسمى قلنا على أشياء بسيطة، لكن للأيتام فرحة عظيمة. خلونا نفرحهم. اليوم قلنا عندنا 50 يتيم نكفلوا ثلاثة، باقي 47 يتيم يا أخوان، و 47 أم اليوم تنتظر أن يجيها اتصال يقولوها ولدك انكفل، بيجيك مساعدة شهرية. ترى فرحة لهم، ينتظرون هذه الفرحة. خلونا نكون سبب في هذا الاتصال. فاللي يحب يساهم في كفالة الأيتام يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
0: إن شاء الله رب العالمين.
1: ولازلنا ننتظر مين راح يكون صاحب البيت الثاني في الجنة. قلنا عندنا مسجد يا أخوان، هذا المسجد بمساحة 72 متر مربع، يتسع ل 112 مصلي، تقام في صلاة الجمعة، يعني مسجد متكامل من الألف إلى الياء. تكلفة المسجد بالكامل 50830 درهم، والأجر بيت في الجنة الله سبحانه وتعالى يبني لك إياه. فاللي يحب يساهم أو يتكفل بالمسجد الثاني يقدر يتواصل عن طريق الرقم المجاني 800062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون.
0: إن شاء الله رب العالمين. نسعد في هذه الحلقة أيها الكرام، لأننا يعني فعلا وإياكم نستطيع أن نصل إلى مرحلة من مراحل يعني الأمان المستقبلي لهذه الحالات والأسر المتعففة التي تلجأ إلى مؤسسة الاتحاد الخيرية من كفالة أيتام، من حفر آبار في مدن مختلفة أو في دول مختلفة، أو بناء مساجد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث كلنا نعرفه يعني، ولكن لا ضير أن نعيده ونزيد فيه ونتحدث عنه من كثر ما هو مهم جدا أن نتذكر وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. اليوم بهذه الأموال القليلة التي تنفقها أنت في يعني سبيل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى مثل كفالة الأيتام، ما زال عندنا يعني 3 أيتام، هو رقم يعني ليس بكبير حقيقة. نحن يعني نطمع بأن نصل إلى 30 كفالة 30 يتيم في هذه الحلقة إن شاء الله رب العالمين.
1: نعم بإذن الله. يعني إحنا متعودين دكتور أهل الخير ما يقصرون مع عدنان. نعم الأيتام. نعم. في النهاية يعرفون الأجر والثواب. في النهاية فرحة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. اليوم تقدر تدخل هذا السرور بكفالة يتيم، وتقدر تدخل هذا السرور في نفوس الأسر اللي أنت بتوفر لهم الأبار اللي يستفيدوا منها، أو المصلين أنك تبني لهم مسجد. تخيلوا لما يكونوا أخواننا في مالي ما عندهم مكان للصلاة والعبادة وأنت توفر لهم هذا المسجد، مسجد تخيل لما يسمعون صوت الأذان ويركضون كلهم إلى الصلاة يتنافسون على الصف الأول، تخيل هذا التنافس كله لك أنت الأجر فيه. والمساجد يا أخوان من الصدقة الجارية اللي تتبع المؤمن بعد وفاته، يعني تقدر تخلي هذا المسجد اليوم صدقة عنك وتنساها، يمكن يعني الله سبحانه وتعالى يمدفع أعمارنا إن شاء الله. لكن آمين. تخيل بعد وفاتك أن في عندك مشروع قاعد يمشي ورصيدك قاعد يزيد، تخيل هذا الرصيد كله لك، مسجد بنيته لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى بنالك بيت في الجنة. تخيل الناس لما يدعو لك في هذا المسجد، تخيل لما كل إنسان يدخل إلى هذا المسجد ويقرأ القرآن، شوف الأجر العظيم. فلي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-00-62. جزاه الله خير الأخت اللي تكفلت بالمسجد الأول دكتور.
0: نعم.
1: تكفلت أيضا بكفالة يتيم الآن، وتكفلت بحفر 3 آبار في بنغلاديش
0: ما شاء الله.
1: نعم في حلقة اليوم يعني والله الحمد تم كفالة 4 أيتام ومتبقين يا أخوة 46 يتيم.
0: 46 ترى كبير.
1: لا بإذن الله دكتور، بإذن الله
0: يعني
1: أبنائنا الأيتام هذيل يستاهلون.
0: نعم نعم
1: والله سبحانه وتعالى يعني خص فيهم، ورسول عليه الصلاة والسلام خص فيهم أجر جدا عظيم، القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم. ليس القرب وإنما يعني
1: منزلة عظيمة.
0: يعني منزلة عظيمة، وجميل أنك أنت تدخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها يعني أيضا يعني ضمانة لهذا الذي يتكفل لهؤلاء الناس الضعفاء بأن يدخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. سواء في الأرض أو سواء في الجنة إن شاء الله رب العالمين. إذن هي فرصة لكم ولنا أيها الأفاضل الكرام، 4 أيتام تم التكفل بهم، 10 آبار تم حفرهم في بنغلاديش. العمر الافتراضي للبير بشاهد من 5 إلى 7 سنين،
1: من 5 دكتور إلى 7 سنوات، وفي آبار تمتد إلى 10 سنوات
0: ما شاء الله.
1: نعم. ودائما هذه الآبار دكتور يتم التواصل والمتابعة فيها، يعني البير إذا يحتاج صيانة تعميق مثلا زيادة العمق يتواصلون يعني ونتواصل مع المتبرع، إما المتبرع يتكفل بالتكلفة أو المؤسسة من حساب مساهمات سقي الماء يتم الاستمرار بهذا البئر.
0: يعني أنتم مش فقط يعني أنتم تمدون الناس بمثل هذه الأعمال الخيرية وإنما أيضا تتابعون.
1: لازم المتابعة.
0: هذا مجهود عظيم الله.
1: نعم لأن الأسر دكتور تعودت أن عندهم بئر موجود جنبهم، 40 أسرة صاروا معتمدين على هذا البئر، ما تقدر توقف حياتهم، فجأة ينقطع عنهم الماء، فإحنا نقول
0: عصب الحياة.
1: نعم كل درهم يصنع فارق وكل درهم يخفف معنا. وأحب الأعمال إلى الله سرورا تدخله على مسلم. مين يحب يفرح 112 مصلي؟
0: الله.
1: مسجد في مالي بمساحة يا أخوان 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي، تقام في صلاة الجمعة. تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. اللي يحب يتكفل بالبيت الثاني في الجنة يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-00-62. وخلونا لا ننسى حالة بنتنا اليوم، طفلة عمرها 4 سنوات. هذه الطفلة يا أخوان من ذوي الهمم، اليوم ولدت قبل أوانها، تعاني من تأخر شديد وشامل في النمو نتيجة مرض عصبي وراثي، تحتاج إلى علاج تأهيلي شامل.
0: نعم.
1: عندها تيبس في الأطراف يا أخوان، ارتخاء في عضلات الجذع، ضعف في التوازن، مو بقادرة تتحكم بجسمها. هذا العلاج يا أخوان هو الوسيلة الوحيدة الحين بعد الله سبحانه وتعالى أن الطفلة هذه تقدر توقف، تقدر تتكلم، تقدر تتحرك. وتبقي لهذه الطفلة يا أخوان 24,550 درهم. نعم. وهذه الحالة من الحالات المستحقة للزكاة. اللي يحب يساهم 800-62.
0: إذن ونذكركم أيضا ونلفت انتباهكم أيها الكرام بأن طباعة المصاحف أيضا في دولة الإمارات المصحف تكلفته فقط 10 دراهم، تم التكفل فقط بعشرة مصاحف، قيمة كل المصحف 10 دراهم، يعني المتبرع الأول في طباعة المصاحف تكفل فقط بطباعة 10 مصاحف. نحن نحثكم أيضا على هذا العمل الخير الطيب. نتوقف مع هذا الفاصل القصير إن شاء الله، ومن ثم نرجع معاكم إلى ساعة كاملة على الهواء مباشرة، نستعرض معاكم الحالات وإن شاء الله الفرحة والسعادة التي يعني تضعونها في قلوب هؤلاء الناس.
2: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير نهر جار من الأجر والثواب. خيركم يصله.

0: رئيس الدولة يهنئ الملك سلمان وولي عهده والشعب السعودي بالفوز بكأس الخليج. اقتداء بالهدي النبوي، رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة القادم. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة والشعب السعودي بالفوز ببطولة كأس الخليج. وقال سموه عبر حسابه على منصة إكس: أهنئ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بالفوز ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27، وأثمن الأداء المتميز والروح الرياضية العالية للمنتخبين الإماراتي والسعودي خلال المباراة، كما أشيد بالتنظيم الناجح للبطولة متمنياً التوفيق لجميع الأشقاء في المنافسات الرياضية المقبلة. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، تتضمن دعوة جلالته لحضور حفل الافتتاح والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 من ديسمبر المقبل في أبوظبي. وتسلم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة الرسالة خلال استقباله سعادة فهد محمد بن كردوس العامري سفير الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة يوم الجمعة القادم الموافق 9 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة تأسيا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث. ودعا سموه إلى التوجه إلى الله تعالى بالدعاء ليعم الغيث وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد. تشهد فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء الذي يقام في مركز أدنك بأبوظبي مشاركة كثيفة من الشركات الوطنية التي استعرضت أبرز خدماتها ومنتجاتها في هذا الحدث العالمي. نستمع إلى حميد الرميثي الرئيس التنفيذي للأمن الغذائي في مجموعة سلال.
2: في مجموعة سلال نعمل على دعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي من خلال رفع الجاهزية والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية وشركائنا في القطاع الخاص. فالجاهزية تبنى قبل أزمات، وهذا اللي يمكننا من الاستجابة بكفاءة عند حدوث أي اضطراب. نرى في هذا الأسبوع فرص مهمة لتبادل الخبرات وتحويل الحوار إلى شراكات عملية تدعم تنويع مصادر الغذاء وتعزز مرونة سلاسل الإمداد بما يلبي احتياجات الدولة اليوم وعلى المدى الطويل.
0: ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميل أحمد صالح.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن المستشفيات استقبلت خلال الساعات 24 الماضية قتيلين أحدهما

0: متأثرا بجراحه و35 إصابة. قال الجيش الإسرائيلي إن قواته استهدفت نحو 100,000 هدف على مختلف الجبهات منذ بدء الحرب وفقا لبيان أصدره اليوم، وأضاف أن نحو 65,000 هدف استهدف في قطاع غزة ونحو 28,000 هدف في لبنان وسوريا، إلى جانب نحو 4,500 هدف في إيران ونحو 80 هدفا في اليمن. ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن طبيعة الأهداف أو الأضرار الناجمة عن هذه الضربات. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مضيفا أن أكبر مشكلة تواجهه في التعامل مع إيران هي أن لا أحد يعرف من يدير البلاد حاليا. أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سباستيان لوكورنو أنه سيلقي خطابا عاما مساء اليوم حول الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد وقضايا أخرى من بينها أسعار الوقود والأزمة الزراعية، فضلا عن الوضع المالي للبلاد. أقرت الحكومة الإسبانية إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة السكن بعدما اندلعت أعمال عنف في برشلونة، في وقت خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بحل سريع للأزمة. ومن بين الإجراءات الجديدة التي أقرت تسهيل استئجار أو شراء منزل جديد وتمديد الحماية من الإخلاء للسكان. وإلى النبأ الأخير، حيث أوصت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء باتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة وتوفير الإرشاد بدلا من الاعتماد على أدوية إنقاص الوزن الشائعة في أول توجيهات عالمية تصدرها المنظمة للتعامل مع ارتفاع معدلات السمنة بين الأطفال الصغار. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: نختم بهذا الخبر. فقد أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات استمرار استهداف جماعة الحوثي المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب استهداف السفن السعودية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن استمرار هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يهنئ الملك سلمان وولي عهده والشعب السعودي بالفوز بكأس الخليج. اقتداء بالهدي النبوي، رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة القادم. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير نهر جار من الأجر والثواب. خيركم خيركم يصلهم.
1: أهلا بكم أيها الكرام، خيركم يصلهم. ما زلنا معاكم على الهواء مباشرة في ساعة كاملة بحول الله إلى الساعة الخامسة على الهواء مباشرة. أرحب مرة أخرى بممثل مؤسسة الاتحاد الخيرية الأستاذ سعد العنسي. مساك مساك أبو
2: حياك الله دكتور، يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يعافيك، وتحية موصولة مرة أخرى لمخرج البرنامج الأستاذ محفوظ أبو عيد أبو فايز، يعطيك الصحة والعافية. طبعا يعني دعنا نذكر السادة المستمعين بالحالات اللي معانا اليوم والمشاريع التي تم عرضها إن شاء الله.
2: نعم طبعا دكتور، في بداية الحلقة احنا استعرضنا حالة إنسانية لمريض يعاني من فشل كلوي حاد ويحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر.
1: نعم.
2: كانت تكلفة الحالة دكتور 24,150 درهم، حاليا متبقي للحالة 16,300 درهم. والحالة الثانية اللي استعرضناها دكتور كانت حالة بنتنا اليوم، طفلة عمرها 4 سنوات فقط. هذه الطفلة تعاني من مرض وراثي. اليوم بنتنا تحتاج إلى علاج تأهيلي شامل، علاج للنطق للحركة. الطفلة تعاني من تيبس في العضلات، تيبس في الجذع دكتور، عدم القدرة على الكلام والنطق والحركة والتوازن. طفلة عمرها 4 سنوات عندها هذه التحديات كلها، حاليا متبقي لعلاجها مبلغ 24,550 درهم. فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وأيضا تكلمنا عن مشروع كفالة الأيتام. اليوم قلنا عندنا 50 يتيم دكتور.
1: نعم.
2: أثناء الفاصل أحد الأخوة كفل اليتيم الخامس، وعندنا أحد الأخوة الآن كفل يتيمين جزاها الله خير، أصبح عدد الأيتام المكفولين 7 أيتام. باقي لنا دكتور الحين من 50 يتيم 43 يتيم. قيمة الكفالة الشهرية 300 درهم، والكفالة السنوية 3,600 درهم. تقدر تقول أنا كل شهر بخصص من راتبي 300 درهم للأيتام. فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وأيضا تكلمنا عن مشروع بناء مسجد في جمهورية مالي. هذا المسجد بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي تقام في صلاة الجمعة. تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. قلنا في حلقة اليوم إن شاء الله نستهدف 5 مساجد. أحد الأخوات جزاها الله خير تكفلت بالمسجد الأول، ومتبقي 4 مساجد. فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصروا
1: إن شاء الله رب العالمين. يعني متبقي 43 يتيم، رقم ليس بسهل، 43 شاب مسلم مقبل على الحياة. لتكن أنت أيها الفاضل الكريم الذي تسمعنا الآن أحد هذه الأسباب لكي يعني يكون هناك جيل من الشباب إن شاء الله قادر على يعني مساعدة مجتمعه، قادر على أن يكون إن شاء الله عون لكل يتيم حتى في المستقبل، لأنها في هذه الحياة كما تدين تدان. أيضا عندنا طباعة المصاحف، 10 مصاحف فقط تم التكفل بها ب100 درهم، نحن نطمع بعدد أكبر من ذلك بكثير. في هذه الحلقة تم التكفل ب10 أبار في جمهورية بنغلاديش. البئر الواحد يكفي 40 عائلة، والعائلة إذا قلنا فيها فقط 4 أنفار، إذن أنت في بهذه 1,000 درهم لكفالتك لهذا البئر أنت تتكفل ب160 فردا من أسر مختلفة، تقدم لهم الماء إن شاء الله رب العالمين. بالإضافة لبنتنا هذه التي تعاني من يعني تيبس في العضلات وارتخاء في عضلات الجذع، ضعف في التوازن، إلى جانب طبعا تأخر شديد في النطق والتطور الحركي والذهني. متبقي لهذه الحالة 24,550. تذكروا بأن هذه الفتاة الصغيرة عمرها 4 سنوات فقط، 4 سنوات وتعاني من هذا المرض العضال، ونحن بأيدينا إن شاء الله أن نجعلها هذه الطفلة إن شاء الله ربة بيت تربي أجيال إن شاء الله وتكون بخير صحة. وأشار هنا أيضا بشاهد إلى نقطة مهمة، إلى أن الوقت يداهم هذه الطفلة، يعني كلما تأخر عليها الوقت في عملية العلاج يكون العلاج أصعب وتكون نتائج العلاج يعني أكثر يعني صعوبة. بالإضافة إلى غسيل الكلى للحالات، دعونا نغطي على أقل حالة حالتين في هذه الحلقة إن شاء الله رب العالمين. الباب مفتوح للجميع، ويعني ما تنفقوا في لأنفسكم، الله سبحانه وتعالى قال وما تنفقوا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إذن هذا الإنفاق الذي تقومون به أيها الأفاضل الكرام هو لأنفسكم في البداية قبل أن يصل إلى المنتفعين بهذه الأموال.
2: نعم طبعا دكتور، أبشرك أحد الأخوة جزاه الله خير تكفل باليتيم الثامن، حاليا متبقين 42 يتيم. قلنا يا أخوان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعي السبابة والوسطى. كنا في حلقة اليوم يا أخوان عندنا 50 يتيم بحاجة إلى كفالة، والله الحمد تم كفالة 8 أيتام منهم، باقينا 42 يتيم. 42 فرصة يا أخوان نفرح الأيتام. كل يتيم محتاج شهريا 300 درهم، اللي يحب يكفله لمدة سنة هي 3600 درهم، لكن في استطاعتك كل شهر 300 درهم تقدر تخصص هذا المبلغ لكفالة الأيتام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما نقصت صدقة من مال. وخلونا لا ننسى اليوم عندنا بنتنا، اليوم قلنا عمرها 4 سنوات يا أخوان، هذه البنية طفلة صغيرة تواجه تحديات صحية كبيرة، تعاني من مرض عصبي وراثي. اليوم الطفلة هذه ما تقدر توقف، عمرها 4 سنوات يا أخوان، ما تقدر تمشي، تعاني من تيبس في أطرافها وضعف في عضلات جسدها، وعندها تأخر شديد في النطق وتطور الحركي والذهني. بنتنا اليوم يا أخوان تحتاج إلى جلسات علاج عصبي مكثف بالإضافة للعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق. تخيلوا هذا كله اللي تحتاجه اليوم طفلة صغيرة عمرها 4 سنوات، وهذه من أسرة متعففة مستحقة للزكاة. حاليا متبقي لبنتنا يا أخوان 24,550 درهم. تخيلوا يا أخوان الأم والأب يناظرون بنتهم ومرحلة المرض عندها تتأخر، وهم يعرفون كل ما تأخر علاج الطفلة يصبح العلاج أصعب في المرة القادمة. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناة هذه الطفلة، طفلة صغيرة عمرها 4 سنوات، يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وأيضا تكلمنا عن مشروع بناء مسجد في جمهورية مالي، نسبة المسلمين فيها يا أخوان 95% من سكانها، ترى هذه نسبة جدا كبيرة بالملايين. أخوان بناء مسجد كامل، مسجد بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي تقام فيه صلاة الجمعة، تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. فاللي يحب يتكفل بالمسجد الثاني في حلقة اليوم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-0062. في النهاية أنت قاعد تبني لنفسك أنت بيت في الجنة، هذا مو مسجد بس، هذا بيتك في الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. كمفحص قطا يا أخوان يعني مثل عش الطير الصغير. تخيل أنك أنت لو بنيت مسجد مثل عش الطير، الله يبني لك بيت في الجنة، مو أي بيت، الله يبني. تخيل أنك تقدر تبني هذا البيت اليوم عن والدك أو عن والدتك، في النهاية صدقة جارية. فاللي يحب يتكفل بالمسجد الثاني يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. وعندنا أحد الأخوة جزاه الله خير تكفل بطباعة 100 مصحف بقيمة 1,000 درهم. دكتور جزاه الله الخير، تكلفة المصحف الواحد 10 دراهم. وقلنا اليوم عندنا 50 يتيم دكتور، باقينا 42 يتيم، قيمة الكفالة 300 درهم فقط. 300 درهم مبلغ بسيط يا أخوان، لكن لفرحة اليتيم لذة كبيرة يا أخوان. خلي لك أنت نصيب منها من هذا الأجر. باقينا 42 يتيم، يعني نكفل اليوم 8 من أخوان هؤلاء الأيتام من أبنائنا، لكن اليوم نقول 42 يتيم يا أخوان ينتظرون اتصال. الأم تنتظر اتصال يقولها لا تشيلي هم ولدك نكفل، في مساعدة شهرية بتوصل له. قيمة الكفالة 300 درهم شهريا. فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800-0062. وبنتنا يتلها مساهمة دكتور اللي عمرها 4 سنوات من أحد الأخوة بقيمة 100 درهم الآن.
1: نعم.
2: متبقي لهذه الطفلة 24,450 درهم. فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800-0062. وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. نحن يعني نبدأ بهذه الأرقام والأرقام تقل كل فترة وفترة، لكن نطمع أن يعني نسعد تلك العائلات أيها الكرام الأفاضل. هذه أسر متعففة تحتاج اليوم إلى من يقف معها، خصوصا هذه الطفلة التي تعاني 4 سنوات عمرها تحتاج إلى هذا العلاج التأهيلي. تكلفته ليست بعالية كثيرا، يعني المبلغ المتبقي عليها الآن 24,450 درهم. نريد منكم أيها الكرام أن نتسابق اليوم حتى نرسم الفرحة والسعادة والأمل على محيّة هذه الطفلة المسكينة. لو نتخيلناها طفلة يعني طولها يعني
2: صغيرة 4 سنوات،
1: 4 سنوات يعني ولا تستطيع أن تقف ولا تستطيع أن تتكلم، تيبس في العضلات، هذه ما مصيرها في المستقبل؟ هل ستكون لا قدر الله عالة على أهلها؟ لا، نحن نقول لا وألف لا. إن شاء الله رب العالمين في هذه الحلقة نستطيع أن نؤمن المبلغ كامل بحيث أن نراها إن شاء الله رب العالمين، وهي سيدة ربة بيت وعندها عيالها، وإن شاء الله رب العالمين مثل ما دائما يقول بشهد أهل الخير ما يقصرون، عمرهم ما قصروا. وأيضا حالات اللي على الأقل نغطي الحالة الأولى لغسيل الكلى المتبقي عليها 16,300 درهم، بالإضافة إلى طباعة المصاحف. جزاهم الله خير الأخوة والأخوات، يعني استمعوا لهذا الحديث وتفاعلوا معانا الآن، كان

0: في بداية الحلقة 10 مصاحف فقط.
1: 10 مصاحف.
0: الآن 110
1: مصاحف. 110 إن شاء الله.
0: يعني 1100 درهم هو فقط قيمة 110 مصاحف. وهذه المصاحف أيها الأفاضل الكرام في دولتنا الحبيبة. وبفضل الله سبحانه مساجدنا دائما عامرة. مساجدنا يقرأ فيها القرآن ويذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى. وكل درهم يتم إنفاقه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى تأكد بإذن الله بأن هذه الأموال سترجع عليك بخير وبركة وصحة وعافية لك ولأهلك ولعيالك. نعم. بالإضافة لحفر الأبار شو؟
1: نعم. عندنا دكتور بعد أحد الأخوة يزاه الله خير تكفل باليتيم التاسع وساهم بقيمة 500 درهم في طباعة القرآن الكريم.
0: تبارك الله.
1: حاليا متبقي 41 يتيم.
0: 41 يتيم.
1: لا دكتور باقي 39 يتيم.
0: نعم.
1: أحد الأخوة الحين تواصل معنا يزاه الله خير وكفل يتيمين. متبقين الحين 39 يتيم.
0: ما شاء الله الحمد لله.
1: يعني جزاهم الله ألف خير. يعني كفالة الأيتام يا أخوان ما قلنا مشروع جدا عظيم.
0: نعم.
1: تكلفته بسيطة وأجر عظيم القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. مين؟ رسول حبيبنا يا أخوان
0: عليه الصلاة والسلام.
1: تخيلوا هذه المنزلة العظيمة أنك تكفل يتيم وتدخل البهجة والسرور في نفسه.
0: وكم المبلغ يا أبو شهاد؟
1: 300 درهم
0: في الشهر.
1: نعم مبلغ بسيط. إحنا دكتور نص ما قلنا ممكن نطلع في طلعة بسيطة مع زملائنا مع أسرتنا نتعشى فيه نسوي شيء. لكن عند هذه الأرملة يا أخوان ممكن تشتري كسوة لهذا الطفل، ممكن تشتري له ملابس للمدرسة، قرطاسية للمدرسة، ممكن يمرض الطفل وتعالجه فيه. 300 درهم مبلغ بسيط لكن عند هذه الأم مبلغ جدا كبير. باقينا اليوم 39 يتيم، فاللي يحب يساهم في كفالتهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وخلونا لا ننسى بنتنا اليوم قلنا عمرها 4 سنوات تحتاج علاج تأهيلي شامل، عندها مرض عصبي وراثي. متبقي لهذه الطفلة يا أخوان 24450 درهم. مو شرط تغطي المبلغ بالكامل، تقدر تساهم ب100 درهم ب500 درهم. كل درهم يصنع فارق وكل درهم يخفف معنا. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخلوها على مسلم. تخيلوا فرحة هذه الطفلة لما تبدأ تمشي خطواتها لحالها وما تحتاج مساعدة. تخيلوا فرحة الأم يوم الطفلة تبدأ تناديها. تخيلوا شعور الأب اليوم وهو يعرف أن الطفلة تحتاج علاج وهو مو قادر يتكفل بهذا العلاج. اليوم هذا الأب يا أخوان في ابتلاء، في اختبار الله سبحانه وتعالى وضعه فيه. والله سبحانه وتعالى أعطانا فرصة عشان نتصدق ونفرج عنها. رسول عليه الصلاة والسلام يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اليوم هذا الأب يا أخوان في كربة، طفلته مريضة عمرها 4 سنوات ما عنده قدرة يتكفل بعلاجها. متبقي للطفلة 24450 درهم. كل درهم يصنع فارق. لا تقول أنا بتصدق بمئة درهم شو راح تسوي، لا تسوي يا أخوي. كل درهم يأثر وكل درهم يكون بداية في تخفيف معاناة. فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062. ولازمنا نسأل اليوم دكتور وين أخواننا اللي يحبون يبنون مسجد لله ويبني بيت في الجنة. هذا المسجد بمساحة 72 متر مربع يتسع 112 مصلي تقام في صلاة الجمعة. تكلفة المسجد 50830 درهم. المسجد سيكون في جمهورية مالي اللي عدد السكان المسلمين فيها 95% من سكانها. تخيلوا يا أخوان هذا المسجد لما تبني اليوم بيكون هدية لوالدك أو هدية لوالدتك. تخيل شعورهم وفرحتهم لما يوصل لهم التقرير إن كانوا أحياء. إذا كان متوفي والدك أو والدتك سوي لهم صدقة جارية
0: تنهال عليه الحسنات.
1: نعم. تنهال عليهم الحسنات.
0: نعم.
1: أجر عظيم. تخيل يا أخوان فرحة الأم والأب اليوم أن أبنائهم يتصدقون عنه. مسجد تقام فيه صلاة الجمعة والأجر بيت في الجنة. مين ما يحب أمه وأبوه؟ مين ما يبغى يبني لهم بيت في الجنة؟ إحنا نسعى دائما لرضاهم لكن تخيل أنك أنت ترضيهم اليوم ببيت في الجنة ومين يبنيه؟ الله سبحانه وتعالى. فلي يحب يساهم أو يتكفل بالمسجد الثاني يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وإن شاء الله أهل الخير ما رح يقصرون. وأما الأيتام يا أخوان متبقينا 39 يتيم باقي على البرنامج نص ساعة. خلونا نحاول نغطي هالأيتام. ما يعني شعور جدا صعب أنك تقول أنا كفلت هالتسع أيتام وباقي 9 أو سامحوني 11 يتيم اللي نكفله وباقي 39 يتيم بنأجلهم. خلونا نفرح الأيتام كلهم، يستاهلون فرحة. خلونا نخفف معاناة هذه الأرملة. قيمة الكفالة يا أخوان 300 درهم، والكفالة السنوية 3600 درهم. باقي لنا الحين دكتور 38 يتيم.
0: يعني تم التكفل الآن.
1: أحد الأخوة الآن تكفل بأحد الأيتام جزاه الله ألف خير.
0: نعم.
1: باقي لنا 38 يتيم. فلي يحب يساهم ويفرح الأيتام يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصروا.
0: إن شاء الله رب العالمين. يعني جميل أن نتذكر القرآن وماذا قال الله سبحانه وتعالى للذي ينفق ماله في سبيله. قال الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني الأجر بإذن الله مكتوب، ويعني دائما الأجر يلحق الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. ترى البركة في حياتك، ترى الصحة والعافية، ترى التوفيق الذي يبحث عنه كل إنسان عندما تدق بابا ويفتح لك هذا الباب. فعلا بأن هذا الباب قد فتح لك بأعمالك الخيرة، بأن الله سبحانه وتعالى قد وقف معك. تفضل.
1: نعم دكتور، عندنا مسام من أحد الأخوة في حالة الطفلة بقيمة 500 درهم، جزاه الله خير،
0: بارك الله فيك،
1: وقام بكفالة يتيم بقيمة 600 يتيم بقيمة 300 درهم، جزاه الله ألف خير،
0: بارك الله.
1: وعندنا أحد الأخوة تكفل بأحد بيتيمين إن شاء الله دكتور، حاليا تم كفالة 15 يتيم،
0: ما شاء الله،
1: متبقي 35 يتيم. قيمة الكفالة السنوية نفس ما قلنا 300 درهم، والكفالة السنوية قيمتها كم؟ 3600 درهم. فاللي يحب يساهم في كفالة الأيتام يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. جزاه الله خير الأخ اللي كفل يتيمين دكتور، ساهم في بناء مسجد مالي بقيمة 5000 درهم.
0: الله يبارك فيه وجزاه
1: نعم.
0: خير.
1: فإحنا نقول اللي يحب يتكفل اليوم أو يساهم في المسجد الثاني في جمهورية مالي، هذا المسجد بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي تقام فيه صلاة الجمعة. مسجد متكامل من الألف إلى الياء. تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم، والأجر بيت في الجنة. اهدي هذا البيت لمن تحب، لوالدك، لوالدتك، لنفسك. من يحب يكون صاحب البيت الثاني في الجنة؟ اللي يحب يكون صاحب البيت الثاني في الجنة يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصروا.
0: إن شاء الله ربع. بس تذكرنا كم متبقي للحالة، حالة الطفلة أبو شهد إذا
1: نعم.
0: تكرمت
1: بنتنا أبو دكتور متبقي لها 23,950 درهم. طفلة عمرها 4 سنوات تعاني من مرض وراثي أثر على حركتها، على مشيها، عندها تيبس، عندها تأخر في النطق والتطور الحركي والذهني، تحتاج علاج تأهيلي شامل وعلاج طبيعي وعلاج وظيفي ومتابعة طبية. حاليا متبقي لهذه الطفلة دكتور 23,950 درهم. فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح تقصر.
0: إن شاء الله رب العالمين. يعني من الأشياء اللي تسعدنا في هذه الحلقة أن تم كفالة 15 يتيم. نحن كنا طمعانين بأكثر من هذا الرقم حقيقة. يعني دعونا ندخل اليوم السعادة على هؤلاء الأيتام. 300 درهم فقط بالشهر يتم خصمها من راتبك. وأنا أنصحك وخصوصا أنصح الشباب اليوم اللي ما شاء الله يعني يعملون وأمورهم طيبة، خصص مبلغ ولو بسيط، يعني حتى تنطبق عليك الآيات التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
1: باقي 34 يتيم، انكفل اليتيم السادس عشر ولله الحمد.
0: 16 يتيم.
1: نعم باقي لنا 34 يتيم. يعني اليوم نقول 34 مستمع، كل واحد يقول أنا بكفل هذا الطفل. يا أخوان ترى كفالة الأيتام مشروع جدا جميل.
0: والله.
1: ومنزلة عظيمة.
0: صحيح.
1: تكلفتها بسيطة 300 درهم. قول أنا حاب أكفل هذا اليتيم عن نفسي، أبي أكفل هذا اليتيم عن والدي أو عن والدتي. في النهاية اليوم أجر عظيم، منزلة لهم. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. يمكن أنا عدت الحديث اليوم أكثر من مرة يا أخوان، لكن الحديث هذا فيه حلاوة وفيه لذة وفيه منزلة جدا عظيمة. القرب من الحبيب، من الرسول عليه الصلاة والسلام. قيمة الكفالة 300 درهم شهريا، وسنويا 3600 درهم. وباقي لنا يا أخوان 34 يتيم.
0: 34
1: فرحة من هؤلاء الأيتام اللي ينتظرون اتصال. لا تشيلون هم، مصاريفكم انكفلت خلاص، اليتيم انكفل. مين يحب يفرح اليتيم 17؟ باقي لنا 34 يتيم. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062. ولا تنسون أخواننا اليوم في جمهورية مالي يحتاجون 5 مساجد وباقي لهم 4 مساجد. تكلفة المسجد 50,830 درهم، والمسجد هذا يا أخوان تقام فيه صلاة الجمعة. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وإن شاء الله أهل الخير دكتور ما راح يقصر.
0: إن شاء الله رب العالمين.
1: ولا ننسى بنتنا قلنا عمرها 4 سنوات.
0: والله يا ليت يا أبو شهد.
1: نعم أتذكر. هذه الطفلة يا أخوان تحتاج علاج تأهيلي مكثف.
0: نعم.
1: الأسرة مو قادرة تتحمل هذه التكاليف.
0: نعم.
1: وشعور جدا صعب يا أخوان أن الأب يناظر طفلته والأم تشوف هذه الطفلة مو قادرة توقف، مو قادرة تتحرك، مو قادرة تنادي أمها، مو قادرة تطلب لنفسها حتى مي أو تاكل أو أي شيء. طفلة عمرها 4 سنوات. تخيلوا يا أخوان هذه الأسرة أسرة متعففة مستحقة للزكاة. فاليوم إحنا نسعى أن إحنا نخفف معاناتهم، نشيل هذا الهم اليوم من الأب والأم ونساعد هذه الطفلة. متبقي لبنتنا يا أخوان 23,950 درهم. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناتها يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون. واليتيم دكتور 17 انكفل
0: ما شاء الله تبارك
1: مين
0: الله.
1: مين يبي يكفل اليتيم 18 وباقي نص ساعة على البرنامج.
0: نص ساعة باقي على البرنامج يا كرام.
1: وعنا دكتور 33 يتيم.
0: 33 يتيم معناته 17 يتيم تم كفالتهم.
1: نعم 17 يتيم دكتور تم التكفل فيهم. وعندنا أحد جزاه الله خير الأخ اللي كفل اليتيم الأخير دكتور ساهم لبنتنا بقيمة 1,000 درهم.
0: الله يبارك.
1: متبقي فيه. لهذه الطفلة 22,950 درهم. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وقلنا عندنا باقينا 33 يتيم 33 طفل ينتظرون فرحة أن يقولوا لهم لا تشيلوهم انكفلتوا راح توصل لكم مساعدة شهرية. فاللي يحب يكفل يتيم يا أخوان كفالة شهرية بقيمة 300 درهم يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون.
0: إن شاء الله رب العالمين. ونتذكر هذه الآية العظيمة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
1: نعم عندنا مساهمة دكتور بعد من أحد الأخوة بقيمة 200 درهم لحالة بنتنا. متبقي لهذه الطفلة 22,750 درهم. قلنا يا أخوان بنتنا طفلة عمرها 4 سنوات تحتاج إلى علاج تأهيلي شامل. عندها تيبس بعضلاتها، عندها مشاكل بالنطق بالحركة بالوقوف. متبقي لها 22,750 درهم. فلي يحب يساهم في تخفيف معاناتها يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. طبعا الميتين الأخيرة هاي دكتور أطفال اللي تبرعوا فيها.
0: أطفال.
1: أطفال هم اللي تواصلوا معنا جزاهم الله ألف خير.
0: الله يبارك فيهم.
1: اللي جزاهم الله خير اللي تبرعوا في هذه الطفلة.
0: يعني جميل أن نعود أبنائنا على التبرع أو يأتي الوالد ويقول والله أنا تبرعت عن فلان وفلان وفلان من أطفاله حتى يكبروا وإن شاء الله ويزدهروا في هذه الحياة وهم أيديهم دائما العليا بإذن الله.
1: نعم تخيل هاي الفرحة يعني الله يبارك في هالأطفال وفي أمهم وأبوهم. نعم اللي سعوا في هذه الفرحة. فإحنا نقول الطفلة هاي يا أخوان عمرها 4 سنوات.
0: 4 سنوات.
1: متبقي لها 22,750 درهم. والأسرة هذه من الأسر المستحقة للزكاة. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناة هذه الطفلة يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وعندنا تكلمنا أيضا عن أبنائنا. طبعا قاعدين نعيد الأيتام. باقينا الحين 33 يتيم.
0: مش غلط والله يا أبو شهد.
1: نعم.
0: يستاهلون يعني.
1: نعم. قيمة الكفالة الشهرية 300 درهم والسنوية 3,600 درهم. تقدر تقول أنا كل شهر بحول 300 درهم لهذا اليتيم اللي أنا اخترته. باقينا 33 طفل يا أخوان منتظرين فرحة. فاللي يحب يكفل هذا اليتيم 18 يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. لا زال أخواننا في جمهورية مالي ينتظرون البشائر مين راح يتكفل لهم بالمسجد الثاني. مسجد بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي تقام فيه صلاة الجمعة. تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. واللي يحب يساهم أو يتكفل بحفر بئر في بنغلاديش هذا البير بمضخة يدوية

0: تستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البير 1000 درهم فقط، تكلفة بسيطة وأجر عظيم. رسول عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصدقة سقي الماء، وأيضا قال في كل كبد رطب لك أجر. يعني لو شرب من هذا الطوي يا أخوان طير، الله يكتب لك أجر وثواب. فلي يحب يساهم أو يتكفل بهذا البير، تكلفة البير 1000 درهم فقط. يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. عندما يشعر الإنسان بغيره من الناس بحاجته وطبيعة الحياة التي يعيشها، سواء كان مكروب أو عنده لا قدر الله مرض أو يعاني من أزمة مالية معينة، ونشعر بهذا الشخص، تتكون لدينا رغبة في المساعدة، في المشاركة، بوصول الفرح لتلك القلوب، للناس هؤلاء المحتاجين. احنا اليوم عندنا نعرض لكم هذه الطفلة اللي عمرها 4 سنوات، اللي بحاجة هي بحاجة إلى علاج تأهيلي. يعني هذا العلاج التأهيلي بإذن الله، الله يكفلها بأن تقوم وتمشي يعني تنمو وتروح المدرسة، ونضع في قلب والديها الأمل بأن تكون إن شاء الله سيدة في المستقبل. تقول في يوم من الأيام قد مرضت وعالجني ناس، هذا بعد سنوات طويلة، وتدعو لكم وأبنائها يدعو لكم أيضا. فيعني هي فرصة عظيمة لنا ولكم أيها الأفاضل الكرام، بالإضافة للحالة الأولى. على أقل تقدير نغلق الحالة الأولى اللي متبقي عليها 16,300 درهم لهذا الشخص الذي يعاني من فشل كلوي حاد، يحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى في الأسبوع. تعالوا إن شاء الله نفرح هذه الأسر. بناء المساجد، يعني هناك متبرع تبرع ب5,000 درهم.
0: نعم،
1: جزاه الله خير والله يبارك فيه. بالإضافة إلى طباعة المصاحف أبو شهد، يعني بفضل الله 160 مصحفا الآن تم التكفل بهم لمساجد الدولة، الله يجزاهم الخير الأخوة والأخوات اللي تبرعوا. الجميل أن نشعر أبو شهد في هذا البرنامج بأن هناك ناس دائما منتظرين هذا البرنامج حتى يقوموا بالتبرع، وهؤلاء اللي تنطبق عليهم الآية، يعني المنافسة في الصدقات وفي العطاء وفي الكرم والبذل والصدقة. هي فرصة لنا ولكم أيها الأفاضل الكرام، بالإضافة إلى 10 آبار بفضل الله تم حفرهم.
0: 12 بئر دكتور،
1: 12 بئر.
0: أحد الأخوة جزاه الله خير تواصل ويانا وتكفل بحفر بئرين في بنغلاديش،
1: بارك الله،
0: وعندنا مساهم من أحد الأخوة بقيمة 200 درهم أيضا في مشروع طباعة القرآن الكريم،
1: الله يبارك،
0: جزاهم الله ألف خير.
1: 180 مصحف. نعم. الآن الحمد لله.
0: نعم، اللهم لك الحمد. ولازلنا ننتظر البشاير، مين راح يغطي أو يتكفل أو يساهم في حالة بنتنا، هذه الطفلة صاحبة 4 أعوام التي تحتاج إلى علاج تأهيلي شامل للنطق والحركة. باقي لهذه الطفلة 22,750 درهم، ومين راح يكون صاحب الكفالة لليتيم 18؟ عندنا اليوم 50 يتيم، نكفل ولله الحمد 17 يتيم. مين يحب يكفل اليتيم 18؟ قيمة الكفالة 300 درهم، والكفالة السنوية 3,600 درهم. هذه الكفالة يا أخوان كفالة معيشية، توصل كمساعدة شهرية لأسرة هذا اليتيم. فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-62. وأيضا عندنا مشروع بناء مسجد، هذا المسجد سيكون في جمهورية مالي بمساحة 72 متر مربع، يتسع ل 112 مصلي، تقام في صلاة الجمعة، مسجد متكامل من الألف إلى الياء. تكلفة المسجد 50,830 درهم. فلي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. يعني هناك آية عظيمة نريد أن نذكر الأخوة والأخوات فيها، هي تحث على المسارعة في الخير. يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم هؤلاء؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن هي ليست فقط جنة تنتظرك أيها الكريم، وإنما أيضا حب من الله سبحانه وتعالى. والآية واضحة ومحكمة: والله يحب المحسنين، وهي هذه الآية في سورة آل عمران. يعني هي فرصة لنا ولكم أيها الأفاضل الكرام حتى نتسابق في حب الله سبحانه وتعالى، ونقدم المساعدة، لأن هذه المساعدة التي تقدمها أنت لابد أنك تحتاج من الله شيء، وعندما تقدم شيء في سبيل الله لأحد المحتاجين سيأتي أحد يقدم لك. يعني سبحان الله، الله جعلنا في دائما في حاجة بعضنا البعض.

0: فلي يحب يساهم في طباعة القرآن الكريم تكلفة المصحف 10 دراهم فقط، وهي صدقة جارية يا أخوان. وأيضا عندنا أبناءنا الأيتام باقينا يا أخوان 33 يتيم، خلونا نفرحهم، خلونا يعني طلعونا من الفكرة أن احنا نبشر أيتام أن انكفلتوا وأيتام أنكم ما انكفلتوا يا أخوان. ترى هالأيتام منتظرين بس فرحة بسيطة أن أنت غطيت لهم قيمة هذه الكفالة 300 درهم بالشهر. باقينا يا أخوان 33 يتيم، يعني 33 نقول أب أو 33 أم يسمعون هذا النداء ويتكفلون بهؤلاء الأيتام ويفرحونهم. فاللي يحب يساهم في كفالة الأيتام يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وتذكروا وما تقدمون أنفسكم هذا لكم، هذا الشيء اللي أنت بتقدمه اليوم في الدنيا لك أنت. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. اليوم أنت أمام فرصة يا أخوي، أمام فرصة عظيمة وجبارة أنك تبدأ تجارة مع الله سبحانه وتعالى، سواء ساعدت هذه الطفلة اللي عمرها 4 سنوات عشان تقدر تمشي وتتحرك وتتكلم، باقي لها 22,750 درهم، أو أنك كفلت واحد من هالأيتام باقي لنا 33 يتيم. احنا قلنا كل ما حينكفل يتيم بننقص العدد، باقي لنا 33 فرحة، 33 طفل يا أخوان. قيمة الكفالة الشهرية 300 درهم، والكفالة السنوية 3,600 درهم. وأيضا تكلمنا عن مشروع حفر بئر في بنغلاديش، هذا البير بمضخة يدوية، يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البير الواحد 1,000 درهم فقط. وأيضا لازلنا ننتظر مين صاحب المسجد الثاني في الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطعه بنى الله له بيتا في الجنة. أخواننا في مالي أخوان بحاجة إلى 5 مساجد، 5 انكفل لهم أول مسجد، باقي 4 مساجد، 4 بيوت في الجنة يا أخوان. هذا المسجد بمساحة 72 متر مربع، يتسع ل 112 مصلي، تقام فيه صلاة الجمعة، مسجد متكامل من الألف إلى الياء. تكلفة هذا المسجد يا أخوان 50,830 درهم، باقي ما يقارب 20 دقيقة على البرنامج. فلي يحب يساهم أو يتكفل بالمسجد الثاني يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. كل مساهمة تأتينا في هذا البرنامج تقربنا من إنهاء حالة، من مساعدة حالة، من تفريج كربة إنسان، يعني جميل أن نرى أهل الخير دائما يتسابقون في هذا البرنامج عندما يسمعون حاجة إنسان. المبلغ يرتفع والأيتام يستانسون، 33 يتيم ما زال متبقي لدينا ما شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الأفاضل الكرام اللي تبرعوا معنا في طباعة المصاحف. الآن وصلنا إلى 200 مصحف في دولة الإمارات تم تكفل بهم، تم يعني حفر 12 بئر وتكفل ب 12 بئر، ولازلنا نطمع بالمزيد. المسجد مسجدا واحدا تم يعني تكفل به في هذه الحلقة، وقسم من المسجد الثاني متبقي 4 مساجد في هذه الحلقة. لا ننسى أيضا هذه الطفلة، هذه البنت الصغيرة التي تعاني من هذا المرض العضال، صعوبة في الحركة، صعوبة في النطق، وبالتالي صعوبة في حياتها بشكل عام، صعوبة في النمو. المبلغ المتبقي لها 22,750 درهم. هل نستطيع إن شاء الله في هذه الحلقة أن نغطي هذه الحالة بأسرها؟ أيضا لا ننسى حالات غسيل الكلى اللي عندنا أيها الكرام، هؤلاء الناس الذين يعانون من انتشار التسمم في أجسامهم، ومساهمتك اليوم أنت أيها الفاضل أو أيتها الفاضلة تساعد هؤلاء الناس في أن يعيشوا حياة مستقرة أمينة إن شاء الله. 16,300 درهم متبقي للحالة الأولى التي نغطيها الآن. إلى الآن أقصد يعني حفر الآبار في بنغلاديش، كل 40 أسرة تستفيد من هذا البئر، يعني حوالي 160 شخصا يستفيد من هذا البئر، والعمر الافتراضي لهذا البئر من 5 إلى 7 سنوات. أنت تكون مطمئن بأن هذا الأجر متواصل يأتيك من جمهورية بنغلاديش، ويأتيك الدعاء من هؤلاء الناس، ومن سبحان الله، ومن وحتى الملائكة تدعو لك، بالإضافة إلى بناء المساجد. عندما يقف الإمام على المنبر ويدعو لمن بنى هذا المسجد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فتخيل الأجر الذي يصلك

0: المسجد يتسع إلى 112 مصلي، هذا داخل المسجد، فما بالك أيضا خارج المسجد حينما يأتيك الدعاء من مالي، حينما يأتيك الدعاء من بنغلاديش، حينما يأتيك الدعاء من ناس أنت لا تعرفهم ولا هم أصلا يعرفوك، ويكون هذا الدعاء خالص لوجه الله سبحانه وتعالى حينما تقوم بهذا العمل الخير الطيب.
1: نعم طبعا دكتور، لازلنا ننتظر البشائر في تخفيف معاناة بنتنا اليوم، طفلة عمرها 4 سنوات يا أخوان. هذه الطفلة يا أخوان تعاني من مرض وراثي، اليوم هذا المرض يا أخوان أثر على حركتها وقدرتها على الكلام. بنتنا عمرها 4 سنوات فقط، مو قادرة توقف، مو قادرة تمشي. تخيلوا هذه الطفلة تعاني من تيبس في أطرافها وضعف في كل عضلات جسمها. الطفلة هذه يا أخوان تحتاج إلى علاج تأهيلي عصبي مكثف ومستمر، ويشمل علاج طبيعي وعلاج وظيفي وعلاج النطق. هذه الطفلة يا أخوان متبقي عشان علاجها 22,750 درهم، وهي من الحالات المستحقة للزكاة، من أسرة متعففة تنتظر بس أن حد يفرج عنها. فلي يحب يساهم ويخفف معاناتها يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون. وأيضا يزاهم الله خير الأطفال دكتور اللي ساهموا من شوي، رجعوا ساهموا مرة ثانية للطفلة بقيمة 200 درهم. نعم ويزاهم الله خير أيضا،
0: تشجعوا أيضا،
1: نعم ساهموا أيضا تكفلوا بعشر مصاحف في بنغلاديش، طبعة 10 مصاحف، يزاهم الله الخير.
0: يعني ما عندنا الآن 210 مصحف.
1: نعم
0: فضل الله سبحانه وتعالى، الله يجزاهم الخير ويحفظ أهاليهم اللي يحثونهم على مثل هذا العمل، ونشجع الأهالي وشهد على مثل
1: الله يحفظهم ويحفظ أبنائهم بإذن الله.
0: آمين. نعم
1: حاليا متبقي لبنتنا 22,550 درهم، ومتبقي للبرنامج 10 دقائق تقريبا اليوم. فهذه الطفلة يا أخوان أو هذه الأسرة تنتظر هذه البشرة أن بنتهم راح تبدأ جلسات العلاج، فليحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وتكلمنا أيضا اليوم عن أبنائنا الأيتام يا أخوان، كان عندنا 50 يتيم، حاليا متبقي 33 يتيم. قيمة الكفالة الشهرية يا أخوان 300 درهم، والكفالة السنوية 3,600 درهم. لكن تخيلوا فرحة الأيتام اليوم، لا دكتور باقينا 32 يتيم، أحد الأخوة يزاه الله خير الحين تكفل بيتيم، متبقينا 32 يتيم، يزاه الله خير أحد الأخوة الحين تكفل بحفر بئر في بنغلاديش بقيمة 1,000 درهم، ولازلنا ننتظر البشائر مين راح يكون صاحب المسجد الثاني بالجنة. اليوم عندنا مشروع بناء مسجد في جمهورية مالي، هذا المسجد بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي، والحالة تغطت،
0: الحالة البنت صغيرة،
1: البنت
0: ما شاء الله
1: اللهم لك الحمد، أحد الأخوة يجزاه الله خير تواصل ويانا دكتور وتكفل بمبلغ الحالة بالكامل،
0: الله يجزاه خير،
1: الله يوسع
0: يعني
1: عليه،
0: هذه سعادة
1: فرحة.
0: أي والله
1: اللهم لك الحمد،
0: الحمد لله رب العالمين،
1: يعني جزاه الله ألف خير
0: اللي أسعدنا والله.
1: نعم
0: الله يبارك فيه ويجزاه الخير.
1: نعم ولازلنا ننتظر البشائر اليوم، عندنا اليوم متبقين 32 يتيم، هؤلاء الأيتام قيمة الكفالة الشهرية لهم 300 درهم، والسنوية 3,600 درهم. ولازلنا ننتظر البشائر مين راح يكون صاحب المسجد الثاني في حلقة اليوم. عندنا مسجد بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي، تقام في صلاة الجمعة، تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. وأيضا دكتور راح نبدأ بالحالة الثانية.
0: طيب
1: عندنا حالة اليوم دكتور للطفل، هذا الطفل بعمر 4 سنوات.
0: نعم
1: هذا الطفل الدكتور من أسرة متعففة، عدد أفراد الأسرة 4 أفراد. بس الطفل هذا دكتور يعاني من ورم عظم كبير في الحوض الأيمن.
0: لا حول ولا قوة.
1: نعم الطفل هذا دكتور عمره 4 سنوات، والورم هذا مسبب له آلام كبيرة في الطرف السفلي الأيمن، عرج، صعوبة في التنفس، مع أن الكتلة هذه حجمها يزيد.
0: لا حول ولا
1: يحتاج
0: الله.
1: الطفل هذا الدكتور لعملية عاجلة لاستئصال الورم، فليحب يساهم في تخفيف معاناة هذا الطفل. تكلفة العملية لهذا الطفل 44,850 درهم.
0: نعم.
1: طفل عمره 4 سنوات فقط عنده ورم، قلنا اليوم كان عندنا دكتور 4 أطفال، حالات لأربع أطفال.
0: نعم.
1: هذه الحالة الثانية اللي راح نتكلم عليها، طفلنا عمره 4 سنوات يعاني من ورم، فليحب يساهم في تخفيف معاناة هذا الطفل يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
0: إن شاء الله رب العالمين.

0: الله يكون في عونه هذا الطفل وفي عون أهله. يعني هذا الطفل اللي عمره 4 سنوات أيها الأفاضل الكرام يعاني من ورم ويعاني من آلام شديدة في الطرف السفلي الأيمن، وطبعا عوجاج وصعوبة في المشي. أكيد يعني هذا مش صعوبة في المشي، هذا ما يقدر يمشي، يعني مكتوب إنه ما يقدر يتنفس. فنسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل. 4 سنوات عمره هذا الطفل المسكين، ويعني رب الأسرة يعمل براتب بسيط قليل، أفراد أسرته 4 أنفار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في عونهم 44,850 درهم، يعني قيمة العملية التي ستجرى له إن شاء الله إذا وفقنا في هذه الحلقة أو ما تبقى منها، يعني من تأمين هذا المبلغ لهذا الطفل المسكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقدر أن نحن يعني نؤمن هذا المبلغ في هذه الحلقة. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى 210 مصحف تمت طباعتهم في هذه الحلقة المباركة بفضل الله، 18 يتيم تم كفالتهم،
1: متبقي 32 يتيم.
0: 32، انت تنظر للرقم الاكبر.
1: دكتور لا والله مش مساله الرقم الاكبر، بالعكس
0: تشجع الناس ابو شهد،
1: تشجع الناس دكتور. وانت في النهايه في اطفال انكفلوا وفي اطفال ما انكفلوا، كلهم ايتام دكتور وكلهم من اسر متعففه منتظرين فقط يعني ان الابتسامه ترسم على محياهم.
0: صدقت.
1: فاحنا نقول عندنا باقي لنا 32 طفل يتيم، قيمه الكفاله الشهريه 300 درهم. يعني لو 32 مستمع اليوم كل واحد يقول انا بتكفل بهذا الطفل، نقدر نغطيهم بإذن الله
0: إن شاء الله رب العالمين.
1: وأيضا حالة ابننا اللي تكلمنا عنها دكتور، الطفل اللي عمره 4 سنوات، يمكن ما باقي وقت على البرنامج، بس أهل الخير ما يقصرون
0: والله الخير، يوم يأتي ما يدق الأبواب يا أبو شهد.
1: نعم، والحالة هاي من الحالات العاجلة دكتور، طفل عمره 4 سنوات يعاني من ورم. هذا الورم أستاذ موسى اليوم مسبب له كثير من الآلام يا دكتور.
0: صحيح.
1: يعني طفل مو قادر يمشي، يحتاج عملية لاستئصال هذا الورم. التكلفة اللي يحتاجها هذا الطفل 44,850 درهم، والحال هاي يا أخوان حالة عاجلة مستحقة للزكاة. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناة هذا الطفل يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-0062، ولازلنا ننتظر البشائر مين راح يكون صاحب البيت الثاني في الجنة.
0: نعم.
1: عندنا مسجد بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي، تقام في صلاة الجمعة، مسجد متكامل من الألف إلى الياء، تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. فاللي يحب يكون له بيت في الجنة أو يهدي هذا البيت لأمه أو لأبوه يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
0: إن شاء الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الأفاضل الكرام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. دعونا أن نكون من هؤلاء الناس اللي يدعو لهم الملائكة حينما تتنزل على الأرض، حينما يدعون ويرون أن يعني الأموال التي في جيوبنا اليوم تنفق في سبيل الله وتقدم للمحتاجين. والآيات والقرآن الكريم العظيم طافح بهذه الآيات العظيمة التي تبشر كل من يتبرع، كل من يتصدق، كل من يبذل في سبيل الله. طفل عمره 4 سنوات أيها الكرام يعاني من ورم ومحتاج إلى عملية استئصال لهذا الورم. وهنا أريد أن أشير لهذا الطفل بأن هذا الطفل اليوم يعني يزداد هذا الورم نموا في يعني في في في عظمه، فهو لا يستطيع أن يتنفس، لا يستطيع أن يمشي. ولكم أن تتخيلوا طبعا حالة هذه الأسرة اليوم حينما يرون ابنهم المسكين الضعيف. أصلا إذا كان الابن ما في شيء فنحن ننظر له بأنه مسكين ضعيف يحتاج إلى رحمة منا في شيء.
1: نعم، أحد الأخوة جزاه الله خير تكفل باليتيم 19 دكتور،
0: الله يبارك،
1: متبقينا 31 يتيم
0: ما شاء الله.
1: فاللي يحب يساهم في كفالة الأيتام، قيمة الكفالة الشهرية 300 درهم، السنوية 3,600 درهم. وخلونا ننسى يعني لا ننسى هذا الطفل اليوم اللي تكلمنا عليه اللي عمره 4 سنوات يعاني من ورم يحتاج إلى استئصال. يعني اليوم نتكلم عن طفل يا جماعة الخير، هذا الطفل عمره فقط 4 سنوات يعاني من ورم عظمي كبير في الحوض. هذا الورم يا إخوان يسبب له كثير من الآلام. تخيل الطفل عمره 4 سنوات ويحس بألم إذا مشى، ألم إذا تحرك. هذه الفترة من حياته هذا الطفل، هذه الفترة اللي يبدأ يمشي ويتحرك ويلعب ويروح ويرجع، باقي للسنة ويروح المدرسة. تخيلوا يا أخوان، طفل هذا الورم قاعد يزيد

0: حجمه ويخليه مو بقادر يتحرك. تكلفة علاج هذا الطفل كعملية جراحية لاستئصال الورم بالكامل 44,850 درهم، والحالة هذه يا أخوان مستحقة للزكاة. فلي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. الشيء المبشر الحمد لله رب العالمين في هذه الحلقة إن نحن ابتدأنا بخمسين يتيم، الآن متبقي فقط 31.
0: صحيح؟ 31 يتيم إن شاء الله دكتور، هذا العدد المتبقي، وتم التكفل بأول مسجد في مالي، ولازلنا ننتظر البشائر.
1: نعم.
0: مين راح يكون صاحب البيت الثاني في الجنة؟
1: نعم، ثلاثة دقائق.
0: اللي يحب يساهم نعم. يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. المسجد بيكون في جمهورية مالي بمساحة 72 متر مربع، يتسع ل 112 مصلي، تقام في صلاة الجمعة، يعني مسجد متكامل من الألف إلى الياء. تكلفة المسجد 50,830 درهم. وشو الأجر؟ بيت في الجنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: تقدر تخصص هذا المسجد لوالدك أو لوالدتك، تختار اسم المشروع، الاسم اللي ينكتب على لوحة المسجد تبغيه عن والدك عن والدتك. أخواننا في مالي كانوا بحاجة إلى 5 مساجد، اتغطى أول مسجد متبقي 4 مساجد. فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وتم كفالة اليتيم دكتور، أيضا أحد الأخوة كفل اليتيم
1: ما شاء الله، الله
0: يبارك بعد
1: لك.
0: يتيم ثاني كفل، متبقينا 29 يتيم إن شاء الله.
1: 29
0: يتيم.
1: نعم.
0: تم
1: كفالة.
0: نعم، حاليا متبقي 29 يتيم، تم كفالة 21 يتيم ولله الحمد. نفس ما قلنا قيمة الكفالة 300 درهم، الكفالة السنوية 3600 درهم.
1: نعم.
0: فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون.
1: هي دقائق أو دقيقة ونصف متبقي لهذه الحلقة. أحب أن أذكركم في رقم الهاتف أيها الكرام أيها الأفاضل، اللي يقدر أن يعني يتبرع بشيء يعني يخرج من خاطرة، ترى رقم الهاتف 8-0062 للتواصل مع المؤسسة للسؤال عن أي شيء تبغونه. الحمد لله رب العالمين. لا ننسى أيها الأفاضل الكرام بأن هناك طفل عمره 4 سنوات يعاني من هذا الورم، وعليه إجراء عملية عاجلة لإزالة هذا الورم الذي ما زال ينمو ويؤثر على حياة هذا الطفل، وبالتالي أيضا على مزاج وحياة هذه الأسرة بأكملها.
0: باقي 28 يتيم
1: ما شاء الله،
0: أحد الأخوة كفل أيتام، أحد الأيتام، باقينا 28 يتيم دكتور. إحنا نتمنى نقدر نغطيهم كلهم، لكن تم تغطية 22 يتيم ولله الحمد.
1: الحمد لله.
0: متبقي 28 يتيم، فلي يحب يساهم في كفالة الأيتام يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. إن شاء الله الخير ما راح يقصر.
1: إن شاء الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تم كفالة الطفلة التي بعمر 4 سنوات التي بحاجة إلى من يرعاها، والحمد لله رب العالمين بهذا المبلغ اللي تم تغطيته ب 28,500 درهم، إن شاء الله رب العالمين تشفى هذه الطفلة وتكون هي وأهلها سعداء بحول الله. رقم الهاتف مرة أخرى أذكركم به أيها الأفاضل الكرام 8-0062 للتبرع لهذه الأسر المتعففة لطباعة القرآن الكريم أو مصاحف القرآن الكريم. ما شاء الله بدينا وصلنا الآن إلى 210 مصحف، كفالة الأيتام أيضا، وحفر الأبار في جمهورية بنغلاديش، وبناء المسجد، بناء البيت في الجنة. 8-0062. في نهاية هذا الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل وعلى مجهود الرائع الطيب ممثل مؤسسة الاتحاد الخيري للأستاذ سعد العنسي، الله يجزاك الخير يا أبو شاهد.
0: العافية دكتور،
1: وبارك الله فيك. والتحية هي موصولة والشكر موصول لأبو فايز محفوظ أبو عيد، الله يبارك فيه وجزيل الخير على مجهوداته الرائعة. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق وكل الاحترام. موسى الزبيدي يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله.
2: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير، نهر جار من الأجر والثواب، خيركم يصله.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد

بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة تتضمن دعوة جلالته لحضور حفل الافتتاح والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال من 8 حتى 10 من ديسمبر المقبل في العاصمة أبوظبي. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة يوم الجمعة القادم الموافق 9 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة، تأسيا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات استمرار استهداف جماعة الحوثي المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب استهداف السفن السعودية جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ختاما، تتواصل فعاليات اليوم الثاني من معرض أبوظبي للتمور في دورته 12/2026 في مركز أدنك أبوظبي بتنظيم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وبمشاركة نخبة من المنتجين والمزارعين والشركات والمؤسسات المتخصصة. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.

0: يعني ابغى اعرف ما وراء الكواليس.
1: يعني اكيد في ناس ينتقدون اللي اسويه. لا توقفين، يعني انت بتعيش مره بس لا تسوي بعد بالطريقه الغلط. في رحله ما انساها كانت في تركيا ونحن نتطلع، شفناهم جدتين
0: الله يرحمهم.

0: ضيفتي اختارت أن تعيش أكثر من حلم في الوقت نفسه. إماراتية تؤمن بأن القمة مو مكان بس نوصل له، بل رحلة نعيشها ونؤمن فيها بإصرار. خلونا نرحب مع بعض بضيفتي شيخة الرميثي في زهرة كاست. حياك الله عزيزتي.
1: الله يحييك.
0: إيش حالك؟
1: الحمد لله بخير. أنت علوم
0: طيبة. نحن نعرف طبعا شيخة كمغامرة، لكن طفولة شيخة كيف كانت؟
1: نحن نعتبر عائلة رياضية. أمي الله يرحمها كانت دائما تشجعنا على أن كانت تهتم في صحتنا، كانت تهتم في تعليمنا ودراستنا، وغير شيء كانت تتأكد أن دوم دخلنا أنشطة وتحاول منها تعرف شو اللي نحن نميل له. فما شاء الله يعني دخلنا كل الأنشطة، منها كاراتيه، تيكوندو، كل شيء جربناه، فروسية، عشان تعرف شو ميولنا. بس أنا كلهم طبعا حبيتهم، وكل بعدين صار عندي شغف أني أجرب كل الرياضات، يعني فما أخلي شيء، يعني ما في شيء يمر علي بدون ما أنه لازم أجربه.
0: تنوع وايد كبير شيخة، لكن أنتي الحين كشيخة شو خلنا نقول شغفت، وين حصلتي نفسك، وين الرياضة اللي تقوليني لا ما لي غنى عنها؟
1: طبعا الفروسية هالشيء ما بتخلى عنه، بس خذيت بريك الحين من الفروسية لأن إن شاء الله أخلص الإنجاز اللي أبا أحققه، أنه أكون فريق إماراتي، حتى لو كان يعني أنه مثلا ما قدرت، لأن قبل حاولت أني أسوي هالشيء هذا. كنا من أيام الكلية سوينا أول رحلة لكليمنجارو، كان هالهدف إن من الرحلة إن نحن نجمع مبلغ إن نفس تشاريتي، فكان إن نحن نجمع هالمبلغ ونروح لتنزانيا ونساعد في إن نبني المدرسة. ومنها هالرحلة رحنا تسلقنا أعلى جبل في أفريقيا اسمه كليمنجارو. فمن عقب ما تلاقيت مع سوزان الحوبي، هي أول امرأة عربية فلسطينية، وبعدين من عقب ما أنا قلت إن ليش لا، يعني أكيد نحن بلادنا بتدعمنا في هالشيء في هالمجال. وغير شيء إن الشيخ زايد كان دائما الله يرحمه كان دائما يساهم في عمل الخير. فكنت ثاني رحلة رحتها في 2015 كنت قائد فريق رحلة لليابان، فحطوني كقائد للرحلة هاي، رحنا جبل فوجياما. فحاولت أني أكون فريق، بس للأسف يعني ما قدرت أني أكون فريق إماراتي عشان نكمل هالحلم اللي أنا أسويه، أني أخذ البنات معايا للقمم.

0: ونكون أول جروب إماراتي يعني كفريق واحد، لأن الإنجاز يعني بروحك بيكون سهل بس إنجاز كفريق أصعب.
1: رح نتكلم تفاصيل أكثر عن هاي الرحلة وعن شغفك وعن حلمك لتحقيق هاي الرحلة، وأكيد في رحلات أنت أوريدي سويتيها رح نتكلم عن تفاصيلها، لكن قبل افتح الصندوق. طبعا هو عبارة عن رسالة موجهة أكيد لك من ضيفتنا السابقة. أوه. ممكن تقرين الرسالة بصوت عالي لأن بنعرف تفاصيلها معك لأول مرة.
0: من تواضع لله رفعه، فكوني دوما متواضعة.
1: إيش كثر شيخة متواضعة؟
0: ما يستوي أقول عن نفسي أن أنا متواضعة، لازم حد يتكلم عني. ف
1: شو بالعادة الناس تقول عن شيخة؟
0: أن عفوية all over the place، يعني كل مكان
1: يعني متواضعة إذا موجودة في كل مكان في كل زاوية. إذا خلنا الحين نرجع لموضوع الرحلات، كم رحلة إلى الآن سويتيها؟
0: بعد ما 2015 واستوى فترة كورونا وشي، فكنت أحب دائما أسوي رحلات، يعني أن أصدقائي أطلعهم أوديهم مغامرات، يعني فأقول لهم يلا بنروح نشوي، بنروح بحيرة الوثبة بنيلس هناك. فمن عقبها أختي قالت لي ليش ما تسوين هالشيء هذا، أن تسوي لك يعني نفس شركة هايكينج أو شيء شي. فمنها أنه يمكن أحصل البنات اللي ممكن عندهم
1: الشغف
0: أنهم يسوون معايا السبع قمم. سويت فريقي يلا فوقه للمغامرات، وأول رحلة رحناها كانت في الرمس مخيم، وكان مخيم بس للبنات حق يومين، وكنت مسويت أنه مجانا وحطيت الإعلان في إنستغرام عشان يجوني بنات أكثر. ومنها الحمد لله تعرفت على كذا بنت وستووا معايا
1: في الفريق
0: هيك كقائد. فمن عقبها رحنا بعد رحلة لليوة، وكان أول مرة أن رحلة بنات لليوة، فكان مخيم بعد مجهز ومصور وكل شيء. فهاي كانت الرحلتين اللي سويتها في البلاد، وغير شيء الرحلات اللي هي برع البلاد كانت مع شركات ثانية، بس مو بإني كيلا فوق، يلا فوق كان بس في البلاد.
1: خلنا نتكلم شوي عن الرحلات اللي كنتي جزء فيها، سواء مع الجروبات الثانية اللي كانت خارج الدولة أو هني. أكيد كان في كثير من الصعوبات اللي واجهتكم، حد مثلا تعرض لموقف معين، حد كان في خطر أنتوا حاولتوا تساعدونه، يعني أبغي أعرف ما وراء الكواليس، لأن تسلق جبال مش شيء سهل.
0: في رحلة ما أنساها هي كانت في تركيا 2024، كانت هالرحلة رايحين لقمة أرارات في تركيا، وإحنا رايحين يعني نجهز عشان القمة، وصلنا خبر إن في اثنين مفقودين في الرحلة، والقائد يدورهم وما كان يعرف إنهم يعني إن طلعوا عن المسار أو إن ما عرفوا الدرب. فنحن هاللي كنا يعني متوترين إن هل هم بيلاقونهم، يعني كنا ندعي إن لأن إحنا اليوم اللي بعده في الليل لازم نطلع للقمة، يعني من الساعة 12
1: في جدول معين لابد أنكم تلتزموا. شو سويتوا في هالموقف؟ ودي أعرف.
0: ونحن في الدرب يعني جالسين نتسلق، وصلنا الخبر، يعني سوونا لنفس اجتماع قبل ما نبتدي، فيعطونا نفس بريف ويشرحوا لنا إن كيف بنسوي، ومن يكون في المقدمة، من يكون في النهاية، اللي هو الجايد لازم يكون واحد في النهاية وواحد في المقدمة، ونمشي وراء بعض يشرحون لنا. فهم قاعدين يشرحون لنا قالوا لنا عندنا خبر سيء، أن في اثنين اللي كانوا مفقودين أنهم توفوا ولقوا جثتهم يعني تحت الجبل. يعني تسمعين هالشيء هذا وتحسين أن تين يا رب إن شاء الله ما يصير لنا نحن نفس الشيء، وتقولين أن يعني الله يصبر أهلهم وتي. ف
1: الله يرحمه. بعد ما تمرون في مثل هاي الظروف، يعني نحن نسمع وايد ظروف وأزمات وكوارث طبيعية ممكن أنها تصير في تسلق الجبال، لكن غير يوم الواحد يعيشها. لها سبب أنت يمكن وايد تأثرتي.
0: نحن الحمد لله جروبنا ما طلع من برا المسار، والحمد لله نحن كان عندنا المرشدين حق الجبل هذا كان وايد زينين، كانوا عندهم خبرة طالعين يمكن فوق 100 مرة للقمة. أما الجروب اللي قبلنا كانوا رايحين مع شركة يعني مو لين هناك، كان 12 شخص وبس اثنين من المرشدين، ما يكفي، مفروض يكون في ريشيو نسبة، يعني يكون مثلا شخصين يكون معاهم مرشد أو شيء شي. ونحن نتطلق شفناهم جدتين.
1: دائما هاي المواقف تكون جدا مؤثرة، يعني نحن اللي ما كنا موجودين ممكن نتأثر بشكل جدا كبير. فكيف أنت اللي كنتي موجودة ضمن هذا الوفد؟ يقولك السفر له 7 فوائد. شو الفائدة اللي تطلع منها شيخة في كل سفرة تخوضها؟
0: صراحة أنا بالنسبة لي أحب أني أسافر. من السفر تتعرفين على ناس إيداد، تتعرفين على ناس طيبين، تتعرفين على يعني جنسيات مختلفة، تتعرفين على عاداتهم تقاليدهم. فأنا أحب هالشيء صراحة، يعني منها أني أتعرف على الدول المختلفة. بعد أحب أني أسافر كل الدول، يعني في خاطري أني أسوي تك على كل الدول، يعني أشوف كيفهم مثلاً، شو الفرق بين الإمارات مثلاً ودول ثانية، كيفهم يعيشون، أو كيف حتى يعني أحب أن مثلاً أحضر أعراسهم يعني.
1: حلو، تتعرفين على ثقافاتهم، هي عاداتهم وتقاليدهم، ممتع هذا الشيء.
0: هي بالضبط، بس بنفس الوقت ما أخليه يأثر على يعني عاداتي وتقاليدي.
1: هل تحبين تسافرين مع جروبات، ولا تحبين شوي تاخذين وقت لذاتك، شوي وقت مع الشيخة نفسها؟
0: صراحة في الجروب بيكون أحلى، لأن أتذكر مرة كنت رايحة حق إيبال من نيبال في إندونيسيا، اللي هو واحدة من 7 قمم اسمها كارستنس. أول ما وصلت، فأول يوم كنت قاعدة في الفندق ما أعرف شو أسوي. ثاني يوم قلت يلا بحاول أطلع برا، بعدين تي حسيت يعني شوي اكتئاب، يعني قلت يا الله شو ها، ليش ما أحد يا معايا، لأن كنت بتضايقة أنا بروحي. بعدين قلت خلاص بحاول أغير، بروح أسوي لي فعاليات يعني عشان ما أجلس بروحي وأفكر فقلت خلاص بسترس جدولي لين يوم الرحلة. ويوم تلاقيت وياهم بعدين استوى المجموعة، لأن أوكي كل واحد يتكلم، كل واحد يشرح شو سوى من جبال، أخذ منهم خبرات، يعني أقولهم مثلا كيف كانت هالقمة، لأنهم ما شاء الله كل القمم خلصوها.
1: حلو.
0: وقلت لك إن في المجموعة تحسين أحلى، يعني في روح، يعني
1: الوقت يكون ممتع أكثر.
0: بالضبط. هي.
1: جميل. وأنتي طبعا في خاطرك عارفة أنك تكملين 7 قمم صح؟
0: هي إن شاء الله.
1: إذن لو قلت لك الحين عندك تذكرة مفتوحة تسافرين لأي بلاد تبين، بعيدة عن القمم حتى، وين بتروحين؟
0: بعيد عن القمم؟
1: هي اللي ودتش تبين تختارين قمة، أنتي براحتك، عندك تذكرة مفتوحة من زهرة كاست.
0: بختار أظن دينالي، واحدة من القمم اللي صح انها صعبه، بس ان شاء الله يعني يا دينالي يا فنسن، هم اثنيتهم في امريكا، واحده في الجنوبيه واحده في واحده من هذيله. يعني
1: طبعا بما انت تحبين تسلق الجبال، اكيد في وايد بنات يتابعونا ودهم انهم يبتدون اول رحله، خلنا نقول شو رسالتك لهاي البنت، كيف ممكن تشجعينها انها تاخذ اول خطوه؟
0: اول شيء اهم شيء التدريب، يعني الواحد ما يروح يعق نفسه لليبل قبل ما يتدرب، يعني التدريب هو يعني يمكن الناس ما يشوفونه صح، ان انتم يمكن في النهايه تتابعون بس فقره اللي هي يوم توصل للقمه، بس قبلها
1: ما وراء الكواليس،
0: هي ما وراء الكواليس في شهور من التدريب، وال ان الواحد يكون منضبط، يعني انك كيف ترتبين جدولك ان في نفس الوقت يناسب، يعني ان مثلا اذا انت موظفه او شيء لازم تحطين لك وقت حق هالقمة، وكل قمة تدريبها غير عن الثانية. في قمم يبالها الجسد العلوي أنه يكون أقوى، وفي قمم يكون أكثر شيء مشي حق مسافات طويلة، يعني فكل قمة تدريبها أو تجهيزاتها غير عن الثانية.
1: جميل. شو هي التجهيزات البدنية؟ هل الواحد لابد يلتزم خلنا نقول في الجيم، أو لا يلتزم في دايت معين؟
0: أهم شيء أن دقات القلب، يعني يمارسون أشياء ترفع دقات القلب، عشان وانتي في القمة كل خطوة تخطينها تكون كانت جالسة، خاصة في مرتفعات عالية، لأن الأكسجين في الجسم يكون أقل، يكون الهواء ما فيه وايد أكسجين وانتي فوق.
1: ما شاء الله، يعني مغامرات شيخة لا تنتهي. رح نتكلم عن عدة جوانب وشغف موجود عندك، لكن سمحين نطلع لهذا الفاصل القصير وردي لكم. رجعنا لكم مشاهدينا مع شيخة رميتي في زهرة كاست. تعرفين شيخة، أنت أكثر إنسانة أنا ألتقي فيها عندها كثير من الهوايات والمغامرات وشغف في كل مجال، يعني يعتبر مختلف تماماً عن المجال الثاني.
0: صح.
1: شيخة من قمة الجبال إلى أعماق البحار، شو وديت من هني لين هني؟ ما تشوفين عندك تنوع كبير يعني يخليك أساساً تضيعين وين الشغف الخاص في شيخة اللي تبغي دائما تستمتع فيه؟
0: لا بالعكس، أنا أستمتعهم فيهم كلهم، يعني أنا أحب أجرب كل

0: الأشياء وكلهم صراحة اكتشفت أني أنا
1: متعة مختلفة،
0: أحس أنهم يعني يعني شخصية شيخة. أحب الركض، أحب الفروسية، أحب كابويرا. قبل جربت كابويرا، هي مارشال آرتس من برازيل تي، فحبيت أجرب كل هالأشياء. في أشياء كملت فيها، في أشياء يعني وقفت، حسيت أنه أوكي بس لين هني كفاية أنه بس أجربها. يعني جربت الكايت سيرفينج اللي هو بالشراع تسوين، وفتحت في بورد، فهاي كايت سيرفين الحين قاعد أتعلمها. فأنا أحب أتعلم كل شيء يكون عندي
1: كل بستان زهرة
0: بالضبط. ففي أشياء ما بوقفها، مثلاً فرسية ما بوقفها، هايكينج ما بوقفها اللي هو تسلق الجبال، غوص ما بوقفه. يعني في أشياء ما أقدر أوقفها لأن حسيت صدق يعني أنا عيبتني هالرياضة.
1: حلو، بما أنك قلت لك من كل بستان زهرة، نحن عندنا زهور مختلفة. قبل أن نتكلم أكثر عن المجالات المتنوعة اللي شيخة موجودة فيها، كيف علاقتك مع الزهور؟
0: زينة.
1: لو قلت لك تختارين الزهرة المفضلة بالنسبة لك، أي زهرة تختارين؟
0: أنا أحب الوردية بس ما أقدر أشلها.
1: ليش؟
0: لأن عندي قطاوة في البيت وهاي تسبب لهم مشاكل في الكلى.
1: تعرفين أن هاي الزهرة لها معنى؟ خلني أخبرك شو تعني هاي الزهرة. الأنوثة. تكلمين عن الجانب الأنثوي للشيخة، أنا أحب نهديك هاي الزهرة بس ما يحتاج تأخذينها معك البيت. أوكي. ممكن بس تستمتعين فيها هني بما أنت تحبينها.
0: عادي أحطها هني.
1: أكيد. الجانب الأنثوي لكل مرأة.
0: يعني مثلاً على الجبل يعني.
1: أها شو على بعد الجبل؟
0: هي.
1: خبرينا.
0: أنسق أشوف ألبسها اليوم أي لون. أسوي أوتفيتس يعني إنه هذا حق أول يوم، هذا حق ثاني يوم. صديقاتي أحياء يقولي أوكي وشو بعد، شو الشيلة اللي بتنسقينها معاها. فأكيد يعني نحن بنات يعني فنحب نكون يعني بأحلى صورة يعني.
1: تهتمين بكل هاي التفاصيل.
0: إيه بالضبط. فحتى في البيت يعني أنا شوية بيطلعوني من البيت أنا وأغراضي، لأن عندي أشياء حق الفروسية، عندي لبس حق الهايكينج، عندي لبس حق الصيد، عندي لبس حق الغوص. يعني بيتنا فيه وايد كبتات كلها أغراضي أنا بس، وفساتين أعراس. يعني تعرفين الفستان واحد يأخذ مساحة، فالبيت كله كبتات أغراض شيخة بس.
1: يا سلام. نرجع الحين للمجال المتنوع اللي موجود عندك في المغامرات الكثيرة. مجال شغلك هندسة الطيران، شو ودايت للسماء؟
0: صراحة يعني اخترت هالمجال لأن كنت أبغى أكون طيارة حربية من بعد أمي الله يرحمها.
1: الله يرحمها.
0: فكنت أبغى يعني أني أدخل وراها في هالمجال، بس الحمد لله بعدني أني أصلح طيارات وكل يوم أشوف طيارات قدامي. فبعد
1: الشغف
0: هي بعد أني كل يوم أشوف أنه بالعكس، يوم أشوف حتى الركاب يركبوا يعني يسعدون للطيارة، يعني أحس بفخر أن أنا اللي متشيكة على الطيارة والحمد لله ما فيها شيء. يعني
1: هندسة الطيران يبالها كثير من الدقة والانضباط، وأنا شفت إيش كثر دقيقة. يعني كنت طالعين الاستديو تشوفين هذا المسمار وطالع هذا مش مركب. كلمين إيش كثر صعب وفي مسؤولية كبيرة هذا المجال
0: صراحة. شيء يعني تحسين أنه صح، إن مثلا انت سويتي الشغلة بعدين تردين خليني اتاكد ان هل نفس ما يوم تكونين طالعة من البيت تقولين سكرت النار ولا يعني ولا الكواية بعدها مفتوحة، يعني في تردين تتاكدين فتروحين تشيكين مرة ثانية عشان تضمنين انه اوكي شفته هي كان مسكر. احيانا حتى تاخذين صورة عشان يكون عندك يعني كدليل انه اوكي تشيكت سكرت مثلا، خلينا نقول اذا اشتغلت على مثلا المحرك اتاكد ان كل الابواب الصغيرة اللي هي حق السيرفيس تكون كلها مسكرة، او مثلا صوب البراغي اشيك انه هل في برغي انه فيه صدى ولا لا.
1: خلينا الحين نتكلم عن الخيل. تكلمتي عن الخيل وحبك الخيل، ايش كثر الخيل اللي تركبينه يكون حاس فيك؟
0: على حسب، في خيول تكون باردة يعني مرات أحيانا يعني يوم أسير مكان وأخذ من عندهم خيل أو يقولوا لي تعرفين تركبين، أقول لهم هي، فيعطوني خيل ما يتحرك. أحيانا يعني أحيانا يبون يحركون هالخيل، فيعطون الناس اللي تعرف تركب خيل ما يبي يتحرك، والناس اللي ما تعرف مرات يعطونهم خيل اللي أوكي
1: بيمشط
0: نشيط مش وايد نشيط بعد ما تبينه يربع بعدين يطيح اللي راكبنه. فعلى حسب، فهو مرات انه يبى خيله هذا يعني يحركونه، فكل خيل غير عن خيل ثاني. يعني في اللي نشيط، في اللي ما يبى يتحرك لازم بعصاه. على حسبهم بعد كيف دربوه.
1: هل في موقف صحيح؟

0: صار بينك وبين الخيل؟
1: هي مرة مرة هو كان الخيل معاند وأنا معاند، لأن هو الخيل من خياله يقولون صح. فأنا قلت مو بنت اللي تمشي التدريب، أنا بمشيك. فقال لي الكابتن إنه الحين يعني حطي الركابات فوق بدون ركابات، يعني بس تي. فالخيل هني استغل اللحظة هاي، يعرف إن أنا مو عندي كنترول وايد، تم يركض يركض يركض وما يوقف، وأنا تشي متقفضة وتم تم تم. بعدين آخر شيء أنا خلاص يعني عضلات إيدي
0: مضطرة، خلاص
1: عضلات إيدي ما تشلدني. كان أحضن الخيل إنه خلاص وقف. بعدين الكابتن قال لي لو أنا أدري إنه كان بيوقف بعد ما تحضرينه، لأنه
0: كان وقفنا من زمان
1: من زمان، أنا يمكن لفيت 3 لفات وهو يركض وايد سريع، يعني مو بنا الركض الكانتر العادي، يمكن قلب وهو يركض، لأن أنا كنت ياسة أدبه وهو ما عيبها
0: طاوات.
1: هي فقال أنا الحين براوي.
0: هل تحسين إنه الإنسان ممكن ينجح في أكثر من مجال؟
1: هي بس إنك تكون فترة دائما مركزة على هالشيء. يعني مثلا أنا يمكن أركب قفز حواجز، كنت كل يوم تقريبا عندي تدريب، يعني ما عندي وقت، يمكن هي ما عندي وقت حق حتى ألاقي صديقاتي، لأن في الويكند مسابقات، يعني اللي هي الكومبيتيشنز، أيام الأسبوع التدريب، فما شيء وقت، يعني لا وقت حق العائلة ولا وقت حق الأصدقاء ولا طلعات، ما في. فكنت وايد مركزة يعني أني أتدرب مثلا في هالمجال، بعدين ودرته حق حق يمكن الحين 2 سنين، لأنه يالسة أحاول أخلص القمم اللي قلت لك أنه أحاول أني أسويها إن شاء الله، يعني قبل شو يسمونه ما أدري، قبل لا
0: يوقف شغفت. معقول يوقف شغفت؟
1: لا مش يوقف
0: ما شاء الله، يعني كثير من الأشياء اللي سويتيها قالوا لي ورا الكواليس أنت بعد طلعتي ليسان حق الدراجات.
1: إيه
0: تبيني بعد.
1: لأنه كان في مرة دوامنا في طيران اتحاد كانوا مسويين رحلة كانسر أويرنس، فكنا رايحين من الـ HQ حق الاتحاد لين العين، فكان هاي المسير كامل كله دراجات، وكان في من ضمنهم بنات. من عقب يعني ما شفت، قلت لازم حق السنة الجاية أكون أنا مشاركة وياهم على الدراجة، لأن قبلها بعد كنا رايحين تايلند أنا وأختي وأخوي، وأجرنا دراجات، وبعد ما جربنا كان شعور حلو صراحة، أجرناهم دراجات وتمينا يعني نروح من نقطة لنقطة كلها بالدراجة. فقلت لهم يوم نرد البلاد لازم نطلع ليسن دراجة، والحمد لله طلعت ليسن دراجة السنة اللي طافت. وأخوي
0: ما في خاطرك؟
1: وأخوي وأختي بعد إن شاء الله بيطلعونها قريب، فعشان ما يعني أنا من النوع اللي ما أحب أسوي شيء يخالف القانون، يعني أحب أن أكون مع يعني الطريقة الصح.
0: بعد كل هالرحلات والمغامرات شو تعلمت شيخة من هالحياة؟
1: لا توقف، يعني إذا في شيء يعني عندك شغف لا توقفين، يعني لا تخلين حد يأثر، يعني خاصة أنا يعني أكيد في ناس ينتقدون اللي أسوي، وفي ناس مع اللي أنا يعني
0: يشجعونه، في ناس تكسر الميادي
1: بالضبط. فلا توقفين، يعني أنت بتعيش مرة صح، بتعيش مرة بس لا تسوي بعد بالطريقة الغلط، يعني سويها هي يعني سويها يعني تتمعن تفكر قبل لا تسوي. يعني
0: شيخة بدينا الحلقة ضيفتي كتبت لك رسالة، هي الوقت أنت تكتبين رسالة لضيفتي القادمة ونقراها إن شاء الله في الحلقة الجاية
1: إن شاء الله.
0: يعطيك العافية شيخة، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح والسعادة في كل مغامراتك. والشكر الأكبر لكم مشاهدينا على المتابعة، إن شاء الله لكم استمتعتوا في زهرة كاست، نشوفكم على خير ومع السلامة.
2: في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية. حيث تلتقي الحكومات والخبراء.

0: والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبو ظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه. فخورين بالإمارات.

نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة 12 من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل. ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي FM.

كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

حياتي، انت حياتي من وتير راس مالي، انت حياتي من وتير راس مالي.

صبر بحبك فاق حد احتمالي مالي خلاص لطفي الآه بالآه حبك معي يمشي كأنه ظلالي دايم معي وين ما رحت بلقاه صبر بحبك فاق حد احتمالي مالي خلاص لطفي الآه بالآه قلبي قلبي وتكسه معه ما يبالي وياك لو جربت في يوم تنساه قلبي لو تكسى معه ما يبالي وياك لو جربت في يوم تنساه انت حبيبي انت حبيبي وحياتي وراس مالي انسى الجميع وحبك شلون بنساه انت حبيبي وحياتي وراس مالي انسى الجميع وحبك شلون بنساه.

0: لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: يمنحك ريم مول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae.

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يعود الأسبوع العالمي للغذاء في نسخته الأكبر ليجمع القادة والمبتكرين والشركات التي ترسم ملامح مستقبل الغذاء من 6 إلى 8 من أكتوبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. سجل زيارتك عبر الموقع globalfoodweek.ae.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن المستشفيات استقبلت خلال الساعات 24 الماضية قتيلين، أحدهما متأثرا بجراحه، و35 إصابة. قال الجيش الإسرائيلي إن قواته استهدفت نحو 100,000 هدف على مختلف الجبهات منذ بدء الحرب وفقا لبيان أصدره اليوم، وأضاف أن نحو 65,000 هدف استهدف في قطاع غزة، ونحو 28,000 هدف في لبنان وسوريا، إلى جانب نحو 4,500 هدف في إيران، ونحو 80 هدفا في اليمن. ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن طبيعة الأهداف أو الأضرار الناجمة عن هذه الضربات. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وقفه بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مضيفا أن أكبر مشكلة تواجهه في التعامل مع إيران هي أن لا أحد يعرف من يدير البلاد حاليا. أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سباستيان لوكورنو أنه سيلقي خطابا عاما مساء اليوم حول الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد وقضايا أخرى من بينها أسعار الوقود والأزمة الزراعية، فضلا عن الوضع المالي للبلاد. أقرت الحكومة الإسبانية إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة السكن بعدما اندلعت أعمال عنف في برشلونة في وقت خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بحل سريع للأزمة. ومن بين الإجراءات الجديدة التي أقرت تسهيل استئجار أو شراء منزل جديد وتمديد الحماية من الإخلاء للسكان. وإلى النبأ الأخير، حيث أوصت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء باتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة وتوفير الإرشاد بدلا من الاعتماد على أدوية إنقاص الوزن الشائعة في أول توجيهات عالمية تصدرها المنظمة للتعامل مع ارتفاع معدلات السمنة بين الأطفال الصغار. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.

0: فضائي اف ام.
1: لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة. في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأنا زراعيا فحسب،

وإنما منظومة متكاملة، من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبو ظبي في السادس من أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبو ظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبو ظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي.
0: واستمتع بضبي اف ام.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. دخلت اليوم اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا حيز التنفيذ رسميا لتدشن مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الاقتصادية الثنائية. عقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة اللقاء التشاوري 15 بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة ورؤساء اتحادات غرف دول مجلس التعاون بهدف تعزيز التعاون المشترك وتحفيز النمو الاقتصادي لدول المجلس. انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال إنفستوبيا بريدج 2026 بمشاركة وزراء وصناع قرار ومستثمرين وقادة أعمال من دولة الإمارات والعالم لبحث التحولات في المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي وسبل تعزيز ثقة المستثمرين. ينظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات حفل استقبال بنوك الدولة السنوية 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 15 من أكتوبر الجاري، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي. الخبر الأخير، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.13% ليصل إلى 5,741 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، وذلك حسب بيانات تقرير التطورات النقدية والمصرفية أغسطس 2026 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

0: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.
1: من ذاكرة الزمن.
2: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
1: نستحضر الماضي على أبوظبي.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية على سبيل المثال، أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: رسالة خطية من رئيس الدولة إلى ملك البحرين لحضور مؤتمر المياه 2026. محمد بن راشد يؤكد أن الإمارات تتصدر العالم في نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، تتضمن دعوة جلالته لحضور حفل الافتتاح والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال من 8 إلى 10 من ديسمبر المقبل في العاصمة أبوظبي. وتسلم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرسالة خلال استقباله سعادة فهد محمد بن كردوس العامري سفير الإمارات لدى مملكة البحرين. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة يوم الجمعة القادم الموافق 9 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة اقتداء بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أنه في استطلاع دولي حول الخدمات الرقمية للحكومات أجرته مجموعة BCG تصدرت دولة الإمارات العالم في نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها الرقمية الحكومية. وقال سموه عبر منصة إكس:
2: في استطلاع دولي حول الخدمات الرقمية للحكومات أجرته مجموعة BCG تصدرت دولة الإمارات العالم في نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها الرقمية الحكومية، وبعكس السائد دوليا يرى أكثر من 75% أن خدمات حكومة الإمارات تتفوق على الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص. فخورون بفرق عملنا، وفخورون بمسيرتنا في تسهيل حياة الناس، وفخورون بدولتنا التي تقدم الأفضل عالميا لمواطنيها وزوارها والمقيمين على أرضها. قادمنا أجمل بإذن الله، ونعلن للجميع بأنه في شهر نوفمبر القادم ستعلن حكومة الإمارات من خلال فعالية كبرى عن أكبر تغيير في شكل خدماتها وطريقة تقديمها للجمهور، ونسأل الله أن يوفق جميع فرق عملنا في خدمة البلاد والعباد.
0: استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر الرميلة الوفود المشاركة في أعمال الدورة 13 من منتدى أسواق الطاقة والذي تستضيفه إمارة الفجيرة يومي 6 و7 من أكتوبر الحالي. ورحب سموه بضيوف المنتدى والوفود المشاركة، وأكد سموه أهمية هذه الفعاليات في تعزيز التعاون الدولي واستشراف الفرص المستقبلية مما يدعم حضور دولة الإمارات ومكانتها في أسواق الطاقة العالمية. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مكنت دبي من رسم آفاق المستقبل عبر استباق العالم في التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة وتقديم نموذج استثنائي من من القدرة على الارتقاء بقدرات الإنسان وتمكينه من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لترسيخ الريادة والتميز عالميا وفي جميع القطاعات. جاء ذلك بمناسبة الإعلان عن الفائزين في النسخة الثالثة من تحدي طبق في دبي في بوليفارد أبراج الإمارات، وأكد سموه أن دبي ستبقى المنصة التي ينطلق منها الإبداع ليشع في أنحاء العالم ويتجسد في مبادرات وتطبيقات مبتكرة ترفع من أداء الحكومات وتسهم في بناء جيل جديد من الخدمات التي ترتقي بالمجتمعات وجودة حياة الناس. لليوم الثاني على التوالي تتواصل فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء الذي استمر حتى 8 أكتوبر الجاري في مركز أدنك في أبوظبي. سارة الشامسي أخصائي فعاليات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
3: يمثل أسبوع العالمي للغذاء 2026 منصة دولية تجمع مختلف مكونات منظومة الغذاء من الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية إلى الشركات والمستثمرين والخبراء والمبتكرين، ويهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة واستعراض أحدث الحلول والابتكارات لبناء نظم غذائي أكثر استدامة ومرونة.
0: وضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء انطلقت فعاليات الدورة 12 من معرض أبوظبي للتمور بمشاركة 95 جناحا من 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور إضافة إلى منظمة دولية. الدكتور عبد الوهاب البخاري أمين عام جائزة خليفة لنخيل التمر.
4: هذا السنة عدد الأجنحة في زراعة النخيل وإنتاج التمور 100 جناح ينتمون إلى 12 دولة، وهذا يدل على شيء، يدل على اهتمام المزارعين المنتجين المصنعين من كل أنحاء العالم للحضور والاستفادة تعلم من التقنيات الحديثة التي تستعمل يوميا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رسالة خطية من رئيس الدولة إلى ملك البحرين لحضور مؤتمر المياه 2026. محمد بن راشد يؤكد الإمارات تتصدر العالم في نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
5: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه. فخورين بالإمارات.

0: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.
1: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتشي. أوكي، الموضوع فيه هدية يا حلاتي.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعد رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية على سبيل المثال، أكثر من 40,000

0: زائر وأكثر من 2000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبو ظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

0: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.
1: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب.

حبيبي صورة واحلى من البنور صورة حبيبي صورة واحلى من البنور باي العطاشة سحرة سحرة.

0: عشته
1: من إذاعة بوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا خلك معانا وتهنى
2: أبوظبي FM

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.
1: المتعة تبدأ من أبوظبي FM. لا تغير الموجة، ارفع الصوت،

Thank you.

تركتني حتى ملكت حشاشتي.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين راح
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي

0: اقول انا ما اقدر على اللوم
1: ما اقدر على اللوم
0: صعب العزيز يصير هم ويالي هموم
1: هم ويالي هموم
0: ما اقدر اقول انا ما اقدر على اللوم
1: ما اقدر على اللوم
0: صعب العزيز يصير هم ويالي هموم ما اقدر اقول انا ما اقدر على

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة

0: العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلك رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاته،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة 12 من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النواة والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها: المعرفة بالمزرعة، والابتكار بالسوق، والمنتج بالمستهلك، والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.
3: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي أف أم،
0: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: الأغاني اللي تحبها
1: والبرامج اللي تنتظرها
0: كلها على أبوظبي.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: العافية. عشتوا عشتوا.
1: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. بوظبي FM، فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

0: Sorry, come on.
1: من بوضبي اف ام
2: لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبوظبي FM. فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: أبو ظبي
1: FM. استمتع، ابتسم،
2: كيف حالك مصدع؟
3: أهلا، حي الله الكراني،
1: وخلك على موجتنا أبو ظبي FM.

مع أبوظبي FM. يومك أحلى ولحظاتك أجمل.

يا صاحبي دوانا معتوب حضر بسوق المال والحال وستني قبلك صعوب ناس معلق فيهم أمال يا صاحبي دون معتوب حضر بسوق المال والحال وسلتني قبلك صعوب ناس معلق

أبوظبي اف ام، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.